今我一老还有你哟哈，俺那么无下的度过，路面我顶不着啊，我活的无福给阿拉，怎么的呢？把他的拉把干了，把狗谁？

جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما

ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا

لك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى

سعاني إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عاد اللؤلاء وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمنى.

地方进啦地方来杀啦宁不女啦一家地方阿爸你拿到了哈地地大家不拿我都不哈哭拿我拿他不哭拿我安顿杀你不فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمروان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجرحكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو النافة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان

الأمين المحتضن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مد

من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

वो जो होता

اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.

فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا.

رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قومه الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة

وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه

ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون

والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون.

فهم له منكرون.

书记住。

ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون. وقول

أن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما

يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

شهداء إلا أنفسهم ولم يكن لهم شهداء إلا

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم

أشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم.

جميعا أيها المؤمنون لعلكم

يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك

وجعلنا بعضكم لبعض فتنه

الذي علمت كلمة بعد إذ جاءت.

الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا

كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم

兄啊。

وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا.

وهو الذي أرسل الرياح نشرا

به لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه

وتوكل على الحي الذي لا

خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش

فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.

سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق

أتبنون بكل ريع

أتدعون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون.

واخذب جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء

أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك عديد

الولد لم يلد ولم يولد ولم يكن

اختطف غير بعيد فما كفى غير بعيد.

فألقه إليهم

أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه،

فاطمه نجته وكشفت عن ساقيها.

الرسول أو يجعلكم خلفاء

Happy birthday.

主

من المسلمين وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا

لهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

فقالت لأخته قصي. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم هل أدلكم

أدلكم على

الذي من شيعته على الذي من عدوه

من النار لعلكم تصطفون.

الشاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة

نعبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا.

أوجد لي يا مال على الصين. اجعل لي

أكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا

الحسنين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة

ولكن الله

अथ न

وقيل ادعوا شركاءكم.

ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت

فوق يخلق ما يشاء.

من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه

لله وضل عنهم ما كان.

العظمى لتنوء بالعصمة أولي

الفساد في الأرض.

قبله

يتمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر

تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً

ووصينا الإنسان بوالديه حسناً.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: تبدأ الآن الحصة الأولى في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: it your school.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
5: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة، باقت أنتر من سبأفون. خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: راديو دلتا.
4: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

0: صبح مغرفة أونلاين.
1: كوكتيل صباحي مثمن.
2: اقتصاد،
1: ترفيه، قضايا اجتماعية،
2: رياضة،
1: خواطر، وزراعة،
2: وتواصل مع الجمهور.
0: أصبحت
3: يا صباح النور والعافية.
2: اسمعونا
1: وتابعونا
2: في الفترة الصباحية.
1: أصبحت
0: أصبحت فترة صباحية تأتيكم من السبت إلى الخميس عدا الأربعاء من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا على إذاعة دلتا 101.7.
4: الثامنة والنصف صباحا في استديوهات إذاعة دلتا، سعد الله صباحكم بالخير سامعينا الأعزاء أينما كنتم، متابعي أثير إذاعة دلتا على التردد 101.7. وفترتنا الصباحية أصبحت ليومنا هذا الأحد 24 من شهر ربيع الأول 1448 الهجرة، الموافق للسادس من شهر سبتمبر 2026 للميلاد. صباحكم خير، صباحكم محبة، صباحكم تفاؤل بالقادم الأجمل بإذن الله.

0: عزيزي المستمع، استيقظ بابتسامة. اليوم هو يوم جديد يحمل في طياته الكثير من الفرص والأحلام. صباحكم خير. موج
1: الدنيا أناني وعالي. في كل صباح تمنحنا الحياة صفحة جديدة، فلا تجعلوا الأمس يفسد جمال اليوم. ابدأوا يومكم بقلب ممتن وروح متفائلة ويقين بأن لكل طريق نهاية تليق بالصابرين. اجعلوا هذا الصباح بداية لشيء جميل، فربما يحمل بين تفاصيله ما كنتم تنتظرونه.

0: مع كل صباح سامعين الأعزاء يطل يوم جديد بالباس الناصع البياض، يرسل لنا رسائل عديدة في قلبها أمل وفي استمرار نبضها حياة. فالصباح بستان جميل تفوح من بين ثناياه رائحة التفاؤل وعبير الأمل. صباحكم خير.
1: صباح جديد يحمل بين نسماته وعدا بأن القادم أجمل وأن كل بداية هادئة قد تقود إلى أيام عظيمة. فامضي بيقين واترك للغد مساحته من الأمل، فما دام في القلب نبض فثمة دائما فرصة لبداية أجمل. إذن عزيزي المستمع، في هدوء كل صباح تولد مساحة فارغة تنتظر إبداعك، لذا لا تستهين بأي فكرة صغيرة تراودك مع فنجان قهوتك في الصباح، فربما تكون هي الشرارة التي تصنع أثرا كبيرا وتلهم من حولك. صباحكم شغف يتجدد دائما وإنجاز لا يتوقف أبدا.

0: أحلى الأوقات بس عدلتا.
1: Radio Delta. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو 1 بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت 4G مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا 4G متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
3: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
4: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
3: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
4: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
3: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
4: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
3: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
4: برنامج الرياضيات الذهنية،
3: أكاديمية الخط العربي،
4: برنامج الطالب المعلم.
3: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
4: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150. Just found it.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء ومع رجعتنا بالروح على توقعات وأحوال الطقس ليومنا هذا الأحد السادس من شهر سبتمبر 2026 للميلاد. You're listening to Radio Delta.

0: والبداية سامعين الأعزاء مع التنبيهات والتحذيرات التي يصدرها المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر.
1: إذن من التنبيهات والتحذيرات، يحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التدفق المفاجئ للسيول في الشعب والوديان أو التواجد في ممراتها أثناء وبعد هطول الأمطار، وينصح الأخوة السائقين بعدم عبور الجسور الأرضية أثناء السيول.
2: كما ينبه من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.
0: ويحذر أيضا الإخوة المواطنين من العواصف الرعدية، وينصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وبالقرب من الهياكل المعدنية والأشجار العالية، وعدم استخدام الهواتف المحمولة، وضرورة فصل التيار الكهربائي والابتعاد عن المياه حفاظا على سلامة الأرواح.
1: يحذر أيضا مرتدي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سوق قطرة وسواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن.
2: كما ينبه السكان في المناطق الساحلية من الأجواء الحارة والرطبة والصحارى والسهول الساحلية من الأجواء شديدة الحرارة، وينصح بالإكثار من شرب الماء والسوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة بين العاشرة صباحا والرابعة عصرا.
0: والآن مع درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لبعض المدن.
1: إذن البداية من العاصمة صنعاء، درجة الحرارة العظمى 31 درجة، أما الصغرى 15 درجة، وحالة الطقس الصحو إلى غائم جزئيا مع وجود أمطار متفرقة.
2: في الحال ما تعز 33 درجة للعظمى و19 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
0: في ذمار العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
1: إلى عاصمة اللواء الأخضر إب الخضراء، 30 درجة للعظمى و14 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع وجود أمطار رعدية.
2: في صعدة العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
0: الضالع العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
1: وإلى مدينة الضباب المحويت، 29 درجة للعظمى و16 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار رعدية.
2: في عمران 31 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
0: وفي جبل النبي شعيب العظمى 25 درجة والصغرى 9 درجات، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار رعدية.
1: وفي مدينة القلاع والحصون حجة، 32 درجة للعظمى و21 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع وجود أمطار رعدية.
2: في قلب اليمن النابض البيضاء، 32 درجة للعظمى و18 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار رعدية.
0: أما في ريما العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وحالة الطقس غائم جزئيا مع أمطار رعدية وتشكل الضباب.
1: وانتقالا إلى سيئون، 42 درجة للعظمى و28 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع تشكل سحب ركامية.
2: في عتق 38 درجة للعظمى و27 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.
0: في مأرب العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا.
1: إذن إلى البقعة 39 درجة للعظمى و 26 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئي.
2: إلى الجوف 40 درجة للعظمى و 26 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا.
0: في عدن العظمى 39 درجة والصغرى 30 درجة، وحالة الطقس غائم جزئيا.
1: وفي المكلا 34 درجة للعظمى و 29 درجة للصغرى، وحالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم مع أمطار خفيفة.
2: إلى عروس البحر الأحمر الحديدة 37 درجة للعظمى و 32 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع تشكل السحب الركامية.
0: في سقطرى العظمى 35 درجة والصغرى 27 درجة، وحالة الطقس غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.

0: إذن إلى زنجبار 40 درجة للعظمى و 29 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مع تشكل سحب ركامية.
1: في المخا 38 درجة للعظمى و 31 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا مغبر نسبيا.
2: الغيضة العظمى 29 درجة والصغرى 26 درجة، وحالة الطقس غائم جزئيا مع أمطار خفيفة وتشكل الشابورة المائية.
0: وأخيرا في محافظة لحج 41 درجة للعظمى و29 درجة للصغرى، وحالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا. Anytime, any place.
2: Radio Delta, number one dance station. كانت هذه درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لبعض المدن ليومنا هذا الأحد 6 من شهر سبتمبر 2026 للميلاد.

إذن أصبحت بكل الحب مستمعين راديو دلتا اف 101.7 أصبحتوا في يوم الأحد. أكيد حنستقبل كل رسائلكم وأيضا اتصالاتكم على أرقام التواصل 7236339 إضافة إلى الأرقام الثابتة 4210 19 وأيضا 4229 990.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا. صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحكم.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
7: يا صباح النور. يا صباح الخير.
9: يا صباح الفل.
10: يا صباح البن. بن الكابوس.
11: احلى طريقه تحضير البازلاء الحاره مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم، من ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
12: مجموعة الكابوس.
13: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو. رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل.

0: مختلفة: رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
1: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
2: بث لي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.

0: رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، وبين أيدينا مجموعة من رسائلكم اللي وصلت على الواتساب. في رسالة من بشرى حيدر. شو بتقول الرسالة؟
1: طيب نسيم؟ بشرى حيدر بتقول: اللهم في هذا الصباح الجميل حقق لنا ما نتمنى، وألبسنا ثوب الصحة والعافية، وافتح لنا أبواب الخير والبركة والسعادة، واجعل أيامنا عامرة بالطمأنينة والرضا، وأقر أعيننا بما نرجو، إنك على كل شيء قدير. أسعد الله صباحكم بكل خير.
0: في رسالة من ياقوت بتقول: يقول أحد الصالحين: إذا رأيت أن الله وفقك لإخوة تعينك على الخير فاعلم أن الله يريد بك الخير، وإذا وفقك الله للدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك، وإذا وفقك لقضاء حوائج الناس فاعلم بأنه لن يتخلى عنك، وإذا وفقك الله لذكره فاعلم أنه يحبك، وإذا أحبك أعزك ونصرك وأيدك واستجاب لدعائك. جعلنا الله وإياكم من أحبابه. صباح الخير والبركات، تحياتي ودمتم ودام الوطن بألف خير. من ياقوت.

في رسالة من أميرة همدان تقول فيها: اللهم مع هذا الصباح اروي أعيننا بفرح الحياة وغيث السعادة، واجعل لنا أرواحا صافية من كل شيء. صباح الخير والعافية.

0: مالك
1: ضابح
0: ما ضبح بك
1: ضابح جدا ضابح صباح الخير
0: صباح النور
1: طبعا ما بش تجهيزات لا الدعاء ولا شيء لأنه تأخرت مع الأخت
0: لا تأخرت مع الأخ
1: الأخ يحيى
0: الأخ يحيى
1: لأنه أم يحيى الله يحفظها دخلت تشوف كان مريض وغيابات وفي يعني متأخرات والمدرسات بيقضبين وشتني خلصين أيوة. المهم يشتني يكلفتين على يجغرين على يحملين المهم على العموم وفي مدرسات الصدق لله كويسة أو لا أيوة. على العموم أنا عندي أحب حكم ما بش دعاء وقد تأخرنا والصبح جاهز
0: أيوة.
1: قد أنتوا جاوعين صح
0: مع مراعي
1: الست نسيم جاوعين صباح الخير
2: صباح الأنوار
1: أنا مريض على فكرة
0: الأسبوع الأول ما جيتش
1: لا لا قبل. الأسبوع الأول ما جيت رقت بس رقت وبين حاول أخفف من هذا أظن بنت أب بتقول نورنا والله ينور علي شت الدنيا والآخرة يا بنت أب الغالية إلا أعتقد أنه أيوه والحمد لله على السلامة إلا الله يسلمش ويعافيش الوحيد الذي بدراسلني وقرأ رسائله إنه ما بنقبل لا رسائل ولا مكالمات على الهواء في فقرتنا طبعا طبعا يا حبيبي والسامعين طبعا معنا ملاحظة سريعة اشتي أقولها وغير بتلاحظ صوتي كيف تعب والله إني صدمة الشتاء صح البرد هي تكون جارحة لكن صدمة الشتاء تكون منهكة طبعا بمطاعم بيعلنوا يعلنوا طبق ويقول لك هذا الطبق ب10,000 مثلا أو ب5,000 هذا الذي أساءني في السوشيال ميديا شوفوا السوشيال ميديا الآن أصبح خطير يعني بيجمع الغث والسمين بشكل كبير وأصبح قدي وسيلة للكذب والكذب البصري يعني بيكذب علي علنا بجرأة فالسوشيال ميديا أمانا مثل ما الفيسبوك مثل ما الوسائل الذي فيها محادثات ودردشة نزعت الحياة من وجه الناس وتكلمنا على هذا زمان لو
0: تذكروا صحيح.
1: نزعت الحياة من وجه الناس أظهرت ما أسوأ ما في الناس وأظهرت جرأة كان الناس يخجلوا منها في الحياة وفي المقابلات الطبيعية على العموم صحيح. بيقوم المطعم يعمل لكم هذا الملاحظة الأخيرة الذي فعلته حتى أنا كنت أنا وأم يحيى في العرض مثلا ب10,000 وكما قلنا أو ب5,000 الطبق أو الصحن أو العرض الذي هو بيقول ليش مكوناتك كذا كذا كذا جميل هيا أصدقائي الغالين أشوف العرض في السوشيال ميديا في كميات كبيرة عرفة يعني بالعدد الذي شليته أنا
2: يكون أقل بكثير
1: أقل بكثير أسلم أقل بكثير
0: يسوي لك عدد أطباق 5-6 ملوعات أو ذا ويشوف
1: والله يشوف كانت أطباق أو كانت أصناف في الصحن نفسه تجي عرض لك وبيقول لك هذا كذا كذا وداخلها كذا كذا أنا جيت شليت أقسم لك بالله ما هو حوالي الربع عشان لا مع أنه الربع قليلة جدا وفي أصناف بيخاف أنه يلعب يتلعب فيها عتغير شكل العرض
2: يضطر يخليها زي ما هي
1: أيوة يحطها لكن اللعبة في التفاصيل الثانية
2: التفاصيل البسيطة الثانية
1: ركزتوا معي
0: أيوة مفهوم
1: طبعا هذا أنا أشوفه بالذات المطاعم والسوبرات ما عن سئلكم إحنا إذا عم محترموا ولكن عم نقول لكم تقوى الله تقوى الله يعني ما يجوز عندما تكذب على الناس في شوية رز ولا في شوية لحمة ولا في شوية جمبري ولا في
0: تخسر مصداقية
2: بس هو بيضر نفسه على فكرة أيوة. لأنه في أكثر من زبون
1: بيركز
2: ويكتلب التسويق
1: أنا ركزت عليه لأن كان معي خيارات أخرى طبعا هذا الأكل والطبق هذا عجب ابني وأمه أذكرني شلينا هو عاد أنا ما كنت شليت لأخوته ف الطبق جميل في أشياء كثيرة مرتبة رزات كثيرة هي بتأشر منها أنا قد عاد موت طبعا معي أنا مطعم فاخر يا ضلال أرجع أغطيك ضروري أغطيك فيه
0: إن شاء الله
1: أما كنت غطى ضلال لا أتغب إحنا بنتغطى هنا اشتري أرجع أغطي ضلال الحالة هذا حق أسماك البحر الأحمر الذي عندنا عند في بيت بوس طبعا مشهور ما بلا هو والذي عند الجمهوري صاح الذي طباختهم مطعم سمير هؤلاء طباختهم في السمك لحالها يعني لحد ما حد يقدر يضاهيهم فأنا إحنا شل عنده لكن أبي نشل بالكيلو لكن عند هذا تاع عرض فأنا كنت اشتي في في المزاج الذي كان ذيك اليوم عندي أنت عارف مزاجي في الجمعة بيكون أنه يكون معي مثلا جمبري كثير هو كان أسماك ويكون سمك مدري أيش وسخلة يعني أنواع معينة من السمك أحبها فهذا العرض كان جميل
2: فأنت اضطريت أنك تفلت اللي هم
1: أنا شليت العرض لكن في على أساس أنه بيغطي لي فيها الجمبري والأشياء الثانية فقلل من هولا وقلل من هولا جيت أبصر العرض في التلفون وأنه الكمية مهولة هذه عرفها
0: لكن في الواقع مختلف
1: اي ايضا لو تجي تشل انواع الاسماك الذي انت بتختارها لانه السلمون والسخله والغنه والديره كي يسلم هذا لا اسعارهم مهوله هو قام عمل لك في العرض جاحش وبياض ارخص
0: ارخص الكيلو الديرك ب 7000 8000
1: ايوه ايوه يا عمي فما ينفعش انه يضحك على واحد فاهم في الاكل
0: صحيح
1: انا في الاكل كله افهم
0: خطير
1: بل كيف عرض في الإبطاء هذا في الإذاعة هذا يا استوديو يا برنامج
2: لا برنامج
0: في برنامج من قناة مصرية اسمه الأكيل
2: الله
1: أيوة. أيوة أنا حتى في الأكل أستطعمه وعندي قدر للتذوق للأكل وبعدها عندي قدر للخورات بشكل متعدد يعني اليوم مثلا أكلنا لحم بسلك دي عاد متجوع اليوم ثاني اشتي سمك يوم ثالث اشتي حتى الدجاج إذا بالطبخة معينة يعني الأجواء هذه جميلة في الأكل أنا أحبها صحيح. الصدق فيا أنه نعمل لنا فقرة يا نعمل لنا برنامج على ما قلتوا
0: الأكل
1: للأكل
0: نزور المطاعم ونسوي لها نوع من
1: ما طالما أني جيت الفكرة هكذا على الماشي وجيت فكرة سريعة بهذا الطريقة إحنا فعلا نفكرها بشكل جاد أمانة نعمل برنامج على الأكل لكن مش طبخ
0: أيوه.
1: أنا أنصح
2: تذوق مثلا أكلات معينة
1: نتحاكى على أكلات أيوه. كله في كذا كله عند كذا أيوه. والله لا نعملها
2: أيوه. جميلة
1: كروها
0: إن شاء الله
1: على العموم الثانية ما لنا زيادة للوسخي ليش بيلبسوا وزخ وشور كنا في فترات قد احنا بنلبس عنيك نظيف
0: أيوه.
1: ما لنا الناس بين لاحظ حتى في التلفزيون مع الطلاب
2: يمكن الحالة النفسية بتعكس
1: هذا الجانب لا هذا
2: لا كلام
1: مهم
2: كبير.
1: هذا كلام
2: كبير.
1: مهم الذي قدوم منهار ومحبط وما عبش من الزلاد وهذا والله يلا يقوم ايوه
0: هندم ايوه
1: انا شفت حتى في في في في, في التلفزيون في في عده مضارح ومواقع مختلفه كان من كادر في الدوله او كزياره للطلاب شكل الناس ما عادش مرتب ولا منظف ليش وبعدها حتى الالوان انتقاء الألوان قدوا لون سائد هذاك البني مع الرمادي مع المقلم هم زي ما بلادكم
0: عدبه ناس يا زيد في المواصلات العامة تركب الباص كأنك دخلت لوكندا صرت لوكندا حق زمان الباصات بها باصات تطلع هو زبالة من رائحته من ما كأنه تقول هذا صاحب الباص ظهرنه برقد داخل الباص
1: داخله أيوة برقدوا
0: يعني ما هو هذا
1: لا لا برقدوا يا حبيبي
0: روائح منفرة مقززة
1: طيب أنا بنكلمكم عن اللبس وشكل الناس ما لنا ايش حصل في البلاد
3: في ناس بيتفاخروا حتى بهذا المظهر انه انا اصلا مش همي المظهر
1: لا
3: عادي.
1: لا عاد بيعتبرها اسقاط لانها هذا من بوادر ومظاهر الرجوله وانك مش حود انك وسخ
0: ايوه
1: انا مش حود اني وسخ يعني
0: ماشي بالبتال ولا انا بين دخل زلط انا مش حطاه في العمل
1: اي بي بي بيعتبروها اقسم أيوه. لك بالله ان في ناس بيعتبرها انها من مظاهر الرجوله والشحضه
0: صحيح
1: انه يكون شكله مش نظيف عاد بعضهم شكله وريحته
0: بالضبط
1: الله المستعان انا انصح امانه نصيحتي في اليوم هذا انه يا جماعه الله جميل
0: يحب الجماعة
1: الله جميل يحب الجماعة ما اجمل حين تخرج مبخر معطر نظيف ما اجمل حين تنتقي الوان جميله الوان مناسبه كانت غامقه او فاتحه ما بنقولش للطفل أو رجل أو مرأة
2: صحيح.
1: حتى بقدرك يعني حتى الذي قدره يعني إمكانياته.
2: إحنا ما بنتكلمش الآن إنه لابد من المظهر يكون واو كذا.
1: أيوة حتى
2: مرتب نظيف.
1: يا أخي خرج وأنت مهندم شوي، شالك مكوي شوية، حلقه صح علشان يمدي يجلس
0: نظيف. وكل ما اشتهيت والبس ما اشتهى الناس.
1: أنا أولين قالوا الصدق بين اصطدم، عندي صدمة هذا الفترة بالذات الأربع السنين الأخيرة هذا، بين أشوف الناس مش مرتبين ولا منظفين، وألوان لبسهم غريبة. صح،
0: في بعضهم يقول لك يا عمي الناس حالتهم، ما هذا شيء جانب، والحالة المادية في أشياء بسيطة.
1: يا عمي بشرت في مصر يلبس الشميز والبنطلون من فوقه، أغلبهم يلبسوا هكذا لكن مرتب.
0: أيه
1: وخرج ويصير يسهر به ولا يصير عمل به، يعني يعتبر رسمي كجول. على العموم طولت عليكم، أنا آسف. معنا صبوح نشتين الصبح، حتى تكفينا 10 دقائق. تختار الغنية أم يحيى اليوم لأني بما أني جت تشتاح حق عمرو مصطفى ولا غيرها؟ حق إيش؟ طيب دي حكا الذي بنسمعها يا دي
4: نعم
1: يا تشيش
0: مش طيب. يعني تشي شوية فيها
1: جديدة هي. يلا مع أنه به هذاك الذي نزلت حك بي وحشنا مع ألبوم فيها أغنية، لكن أيضا هي نتف هي أيه لقيتها ضلها لنا.
5: يلا نسمع إذا.

0: سامعين الأعزاء، في رسالة من صديقة دائمة إذاعة دلتا والمراسلة المستمرة برسائلها الجميلة أمال الحيمي، بتقول في رسالتها: علمتني الحياة أن هناك أشخاصا يصافحون القلوب قبل الأيدي، فأسعد الله قلوبا طاهرة، إن وصلناها شكرت وإن قصرنا عذرت. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه، أمطر علينا بركتك وبلغنا أسمى مراتب الدنيا وعلى منازل الآخرة، اللهم آمين. صباح الخير، صباح على الأستاذ زيد فايع وطلال ونسيم وجميع المتصلات والمراسلات، وأهني صديقتي ملك الحرازي بارتزاقها المولود الجديد، تتربى أو المولودة الجديدة تربى بعزها، من أماني الحيمي.
1: ألف ألف مبروك.

إذا في معانا رسالة من تيسير العاصمي بتقول التفكير الإيجابي يقوم بتحفيز الشخص على إيجاد الفرص والحلول من خلال الصعوبات والتحديات، فلا توجد نتيجة من الجلوس والنظر إلى الأمور التي تحصل بطريقة سلبية والاستمرار في التنهد ولعن الحياة واتهامها بأن ما يحصل عليه الآخرون من فرص أكبر، وإنما مع التفكير الإيجابي يتم استخلاص الحلول وجعل كل تجربة هي قصة نجاح جديدة. يسعد صباحكم، عسى صباحكم يكون خير على الجميع. صباحكم جميل، كيف حالكم وكيف ملك المخرجين المنورين؟ أطلب أغنية خبر عاجل للفنان أحمد سعد. تحياتي للجميع، يومكم جميل مع دلتا. يسعد لي صباحك وكل أيامك يا تيسير.

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: كل يوم في هواك
3: وانت ماشي كل يوم.
4: أيوة
3: لازم تاخذها كل يوم.
4: ايش هي؟
3: شواية وبروست كل يوم. أجمل والد الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبرص ومضغوط وشواية.
5: اسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبرص كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-8484-60. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم

0: رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء مع رجعتنا بالروح على فقرة شفت وسمعت. نسيم، اللي شفتيه وسمعتي خلال الأسبوع؟
1: قبل يومين هكذا كنت طالبة، يعني كنت اشتري بوكس معين اشتريه. هذا البوكس متوفر خارج في مصر وفي السعودية برخصة تراب، يعني عادي، بوكس عادي يعني موجود برخصة تراب. جيت أدورها أنا في محلات، عندنا في محلات الهدايا، في محلات الكذا، ما لقيتش ولا عند أي واحد إلا عند واحد فقط. لما جيت أسأل عن سعره، سعره خيال،
0: ما احتكر ولا كيف؟
1: ليش بيحتكر ولا السعر طالما أنا بس الذي بين بيعها أنا، مع أنه سعره خارج عادي رخيص جدا جدا، يعني أقل حتى من 100 ريال، وأنا أبيعه ب2000 ب3000.
0: للدرجة
1: فرق السعر شاسع، لأنه فقط هو الوحيد الذي مثلا دخل كمية معينة وبدأ ينفذها. يعني أغلب التجار بيتعاملوا بنفس الطريقة، في سلعة معينة أنا دخلتها مثلا، أنا محتكر هذه السلعة لي أنا فقط لا غير، وأبيعها ممكن أبيعها بأضعاف أضعاف أضعاف سعرها، سواء كان يعني بأضعاف سعرها عن، يعني ممكن حتى الشخص يكون عارف إنه سعرها خارج لا أرخص بكثير.
0: والمشكلة هذا إنه هي موجودة من زمان بس بأسلوب آخر، إنه يقول لك أنا الوكيل لهذا المنتج. طيب في السوق في تقليد أو مقلد لهذا الشيء، بس ما حدا بيرغب فيه.
1: صح، لأنه أصلاً أيوة لأنه،
0: لكن أخذوها نوع من مميزات الاحتكار، إنه خلاص طيب سعرك يا عمي مرتفع،
1: كان عاجبك إن كان عاجبك
0: المضطر إنه بيضطر أي سلعة بغض النظر عنها إنه بيضطر إنه يشلها.
1: هذا اللي اشتوى صلى الله، إن في سلع معينة سعرها معروف في الخارج، سعرها بسيط ورخيصة جدا، وتباع هنا بمبالغ كبيرة، من المسؤول؟
0: مشكلة،
1: يعني إيش التصرف الصحيح اللي واحد المفروض يعمله؟ من المسؤول؟ أي جهة هي المختصة بهذا الشيء؟ لا أعلم.
0: شوفي في الخارج أي دولة، دول العربية دول الأجنبية، في حاجة اسمها الجودة والمقاييس، هي اللي بتضبط هذه السلعة هل هي مطابقة للمواصفات.
1: لا، عندنا السلع الغذائية فقط اللي بيتم مطابقتها و و و و و، لكن السلع الأخرى لا.
0: طيب المعروف أنه أقل شيء شهادة أو خاتم، أنا كمواطن أدري أنها راحت عن طريق أو دخلت عن طريق الجودة والمقاييس، ما فيش لا خاتم، ما فيش لاصق معين أنه فوق أي سلعة، أن هذه خلاص مرت عبر المواصفات وأنه مسموح تداولها أو
1: استلاحها. تمام، هو بيتم فعلا في الجمركة مثلا، بيتم مثلا استدعاء شخص مختص، أيوة في الجمارك، مختص بهيئة المقاييس والجودة، ويضبط لك أنه أوكي هذه تتناسب مع مقاييس والجودة.
0: طيب
1: هل الذي لك دخل في سعرها، أو مثلا أنك تتكلم مثلا
0: الدولة ملزمة صناعة التجارة أنها تقيد السعر،
1: أنه أنت معك لا حد كذا ما تعديش،
0: أيوة محدد لك أنك تربح فيها كذا فقط، بالضبط. أيوة ما لا تربح الربح الخيالي 200% 300% 300%. لكن أنا اللي بيقول أنه أنا كمواطن إيش الذي بيدريني أن هذه السلعة أو هذا المنتج مر عبر طريق الجودة والمقاييس؟ هل هناك في ملصق، في ختم، في شيء،
1: في شهادة؟
0: أيوة في شهادة. طيب هي صاحب البضاعة، لكن أنا كمستهلك هل هذه السلعة مختومة بختم أو فيها رقم ترخيص كذا كذا إنه يتم استهلاكها؟ هي هذه الأشياء الذي المواطن يقول لك أنا إيش دراني إنها مشيت عبر الجودة والمقاييس.
1: إذا نرجع للي أنت شفته وسمعته، يا طبعا
0: خرجت الصيدليات بين بائع بأدوية معينة، واحد بيقول لي ب36، واحد يقول لي ب38، واحد يقول لي ب42،
1: اختلاف الأسعار حتى في الأدوية
0: بنفس نفس النوعية، وكان بيقول لي لا هذا كذا، قلت له لا أشتري النوعية الفلانية لأن أشتري واحد ما يكونش فيه عندهم عذر أنه لا أنا أديت لك منتج أجنبي أو خارجي،
1: أيوة ألماني
0: من هذه الأعذار، لا أنا أشتري الذي هو منتج كذا أو الصناعة مصرية مثلا أو صناعة يمنية. فارق مهول، 1.39 فارق 3000، 1.36، 1.42،
1: يعني حتى مش اختلاف 100 200،
0: لا بخمسة بستة ألف القفزة يعني. طيب ما هو نفس، أنا كنت حريص على أنه أوحد النوعية بالمبايعة لما كنت بايع من صيدلية، أين الرقابة على هؤلاء؟ وهي أدوية حياة الناس. الناس يعني ما يقدرش يشتري هذه الأدوية ما يقدرش. طيب
1: أعتقد التسعير بيكون ضمن البونص.
0: طيب في حاجة اسمها دخلت هذا النوع هذا الصنف مصري بسعر كذا كذا هذا النوع وما بنقول لك التسعيرة. هذا نوع سويدي وكيله فلان الفلاني الوكيل الوحيد في اليمن خلاص دوله هامش ربح ليكفيه الذي يتناسب مع خسارته بالجمارك واستيرادها وتصديرها يعني استيرادها لليمن ودخولها من المنافذ البحر البرية والبرية لما توصل للصيدلية للمخازن حقه وبعدها يوزعها عطوله هذه الخسارة اللي خسرها
2: وهامش ربح بالسعر المحدد.
0: أيوه وهامش ربح بسيط. أما أنه بضاعة كل واحد بيبيع بسعر يعني مشكلة والله. المواطن المسكين إيش يفعل من أدوية هذه أدوية ومنقذة للحياة ضروري مشي سلعة بسيطة بنقول والله يا جماعة هذه صلصة بنروح نشتريها أبو 50 بندور لنا أبو 25 لا هذه أدوية
2: فعلا
0: ما فيهاش لعب هذه حياة الناس أرواحهم. الأسعار هذه ليش الأسعار الجنونية والفارق احنا بنعرف أنه فارق 1500 مواطن بيتقبلها بعض الأحيان
2: ما يتعداش الألف المفروض
0: فارق واحد بيبيع 36 واحد بيبيع 42 ونفس النوعية
2: فعلا مصيبة.
0: وبعدين المصيبة انه ايش احتكار جنب عيادة الدكتور الفلاني المشهور او في باب المستشفى الفلاني المشهور
2: فعلا. وفي كمان دكاترة معينين انا قبل فترة
0: خلي النسبة خلي هذه مسألة النسبة اشتريها الا من الصيدلية الفلانية
2: لا مثلا مثلا دكتور عيون جاب كتب لي قطرتين طيب قطرة مش موجودة الا عنده هو فقط
0: ايوه احتكار.
2: وقطره موجوده في باقي الصيدليات فانا لما رحت ادورها قالوا لي عند من الدكتور قلت عند الدكتور الفلاني هو اصلا بيجيب قطرتين واحده ما تقدرش
0: منين بديها
2: ما ادري بس هي فعلا ما تنباعش الا في يعني تابعه لعيادته فقط
0: بيحتكرها بديها في معهم اللي بديها من الخارج بيحتكرها. هي مسألة الاحتكار هذا والله اني مصيبة والأدوية تسعيرتها
2: وهذا بينطبق على كل مريض يدخل العيادة كل مريض يدخل العيادة لازم يأخذ
0: ضروري وزارة الصحة جهات المسؤولة هذه تفعلها حل بالتسعيرات ما عاد عرفوا يسعروا لنا الكيلو السكر عاد ما يسعروا لنا الدواء خليها على الله.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a

0: 0 5 0 3 2 5 0.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: يوه، مطعم الحلواني التركي.
6: الحلواني الذي نعرفه؟
5: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
6: نعرفه من زمان،
5: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
6: دجاج الحلواني من زمان،
5: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
6: طعي من زمان،
5: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
6: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
7: من زمان،
8: من زمان،
6: حلويات وبيتزا ومعجنات،
5: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
7: من زمان،
5: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
6: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
5: 772-238-378.

0: رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء مع رجعتنا موضوعنا للنقاش اللي هو آخر فقرة في لقاء اليوم. بيكون الموضوع عن النرجسية
1: أو الشخص النرجسي وكيف ممكن أن احنا نتعامل مع هذا الشخصية.
0: طيب بداية لو تعرفي المستمعين مفهوم النرجسية.
1: احنا دايما بنسمع أنه هذا شخص نرجسي بس احنا مش فاهمين كيف النفسية أو النمط النفسي لهذا الشخص. ليش سميته نرجسي أو ليش دخل ضمن جانب النرجسية. طيب النرجسية معناتها اللي هو حب الذات المبالغ فيه والشعور العظيم بالأهمية وقلة التعاطف مع مشاعر الآخرين. لما يكون في شخص مجتمع مع جميع هذه الصفات فمعناته هذا شخص
0: نرجسي
1: أو نفسية أو طبع نفسية نرجسية. طبعا في كثير من الأشخاص في حياتنا
0: أنا بيعانوا
1: من نفس بيعانوا من يعني من حولنا في كثير من هذول الأشخاص. وأكيد كل واحد فينا قد قابل أكثر من شخصية واحدة
0: بالضبط.
2: فعلا.
1: ودائما نشوفهم من الأشخاص اللي ما يهتمش فيك أبدا وعنده حب ذات يعني ممكن يوديك في 60 داهية بس علشان خاطر نفسه فقط. ما يهمش.
0: قلت لك أنا والطوفان من بعدي.
1: بالضبط.
0: أعيش أنا والطوفان يشل الناس.
1: بالضبط. هؤلاء الأشخاص مضرين جدا لنفسية الإنسان خاصة لما يكون من أهلك من أقربائك من أصحابك
2: شخص مضطر تتعامل معه بشكل دائم
0: والباقين مالي منهم يهلكوا ويحرقوا ويبرقوا أهم شيء.
1: صحيح. هو طبعا بيكون عنده صفات كثيرة من ضمنها التركيز المفرط على الذات. هو مركز دائما على نفسه.
0: أيوه.
1: الناس كلهم في 60,000 داهية ما عنديش أي مشكلة.
0: صحيح. صحيح.
1: أهم شيء أنا وأهم شيء نفسي. قد مثلا أكذب قد يكذب
0: أهم شيء رغباتي قبل كل شيء. أيوه. قبل الناس كلهم
1: ممكن عشان بس حب ذاته ممكن يعمل أي شيء. عادي ما هيش مشكلة. ودائما بيكون عنده حاجة مستمرة للإعجاب يعني الناس دائما يكونوا معجبين

0: يشتي دائما الناس مبهورة فيه.
1: الأضواء دائما مسلطة عليها.
0: بالضبط. أيوه. لازم الناس يكونوا دائما مبهورين فيه.
1: أيوه.
0: ما بيكونش متعاطف مع أي شخصية أبدا. يعني حتى لو مثلا أنت بتضر فلان ما يأثرش فيه.
1: طيب وإذا كان في حاجة له عند الناس إيش بيكون طريقة تصرفه؟
0: هو متعجرف. يعني دائما يكون الشخصية النرجسية شخصية متعجرفة غرورية.
1: يعني ما بيرعش إنه هذولا الناس بين طلبي أو حاجتي عندهم في يدهم.
0: صحيح.
1: فبعجرفي يلا مشوني دو حقي سووا كذا.
0: أيوه. طبعا إحنا معنا فاصل. طيب إذا حنطلع فاصل ونكملين وأكيد حنستقبل كل اتصالاتكم سامعين الكرام لنقاشنا اليوم عن الشخص النرجسي وكيف ممكن إحنا نتعامل معه.
2: 7:11 الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
3: سبأ فون أصالة وتواصل.
4: ما هو هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفانوس أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
4: ها احلف
5: بغير يمين معك أمني واحد وقطب قولها الجهل وحدهم في الفانوس.
4: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات. أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
6: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل.

0: رجعنا لكم مستمعينا الاعزاء. النرجسية مرض خطير.
1: هو مرض صح؟
0: ايوه مرض نفسي.
1: صحيح مرض نفسي. انا طبعا حاولت اقيس نبض الناس وبدات اسال في صفحتي على الفيسبوك انه من الشخص النرجسي وكيف ممكن احنا نتعامل معه. عبد الله هجل يعني علق وقال النرجسي هو شخص يرى نفسه محور الكون، مريض بحب الذات المبالغ فيه، ما يعترف بأخطائه نهائيا، وعنده نقص دائم بالتعاطف مع مشاعر غيره، وكل همه يلمع صورته حتى لو على حساب الناس. خطوات التعامل السليم معه: حط حدود قوية، لا تخليه يمون بزيادة، وقول لا بوضوح وبدون مبررات طويلة. لا تدخل بنقاش عقيم معه، لأن النرجسي عمره ما يقتنع، فالتطنيش واختصار الكلام معه هو أكبر مكسب. احفظ طاقتك العاطفية، لا تنتظر منه اعتذار أو كلمة شكر. أيوة. ريح راسك واعتبره تكييف خربان ما له صيانة. التعامل الرسمي خلي علاقتك فيه سطحية وبحدود الشغل أو الضرورة وبس.
0: شوفي النرجسي، الإنسان النرجسي بتلاحظ أنه حتى بيجرح الناس ولا هو سائل، ولا ثقافة الاعتذار عنده موجودة.
1: مستحيل
0: مستحيل أنه يعني يقول لك أنا ما أخطأتش، وهو أخطأ فعلا. يعني الناس كلهم من حوله بيخطوا، يقولوا أنت غلط، أنت أخطأت في حق فلان. يقول لك لا، هو الذي أخطأ في حقي، مفروض هو اللي يعتذر لي. يعني صحيح. واضح للناس كلهم، للعيال، أنه هو الذي أخطأ. ما فيش ثقافة اعتذار. ممكن مثل ما قلنا بداية الكلام، أنه بيضحي بالكل، على بيضحي بصداقته مع أي شخص، علاقته الاجتماعية من أقاربه بيقطع علاقته معهم مشان أنا.
1: صحيح.
0: لأنه أنا عنده مثل ما قلنا مرتفع إلى درجة جنونية.

0: طيب ما هو الحل وما هو الخطوات لو في خطوات علاجية للشخص هذا النرجسي، حتى أنه يا إما أنك تجبره يغير سلوكه أو أنه أنت تسوي خطوات مضادة لهذا السلوك عسى أنه في يوم من الأيام أو مع مرور الوقت أنه يتغير. وضع حدود، في حدود معينة، خطوط حمراء لا تخلي هذا الشخص النرجسي يتجاوزها معك، لأنه إذا تجاوزها معك
1: بيتمادى. صحيح، كل ما رسمت لأنت حدود واضحة، لأنه أحيانا أنت ما تقدرش تفلت هذا الشخص وتمشي، لأنه أحيانا يكون قريب منك.
0: صحيح.
1: أخوك، ابن عمك، يعني مثلا أختي، بنت خالتي، شخص قريب منك بالضبط. ما ينفعش أنك بالضبط. تفلته، يعني ما تقدرش أنه تقطع علاقتك معه. فأنت مثلا في البداية وضع حدود واضحة. ثاني شيء، ممكن نتجنب الجدال العقيم معه تماما، أنه ما نحاولش إثبات أنه على غلط،
0: ما بيعترفش
1: بخطأ أبدا، أو نحن ندخل في نقاشات كبيرة وفي الأخير هي نقاشات عقيمة،
0: ما بيعترفش عندك أنت الغريم،
1: وبيتحول النقاش إلى هجوم ضدك.
0: أنت الغريم، أنت سبب المشكلة، أنت الشخص الذي أنت بتفعل المشكلة معي أو افتعلت المشكلة، أنت الشخص المسبب لها. ما بيقولش أنه أنت اللي تشي تناقشه وتخرجه من الله.
1: صحيح.
2: في كمان تقنية الجري روك اللي هي الصخر الرمادية، أنك تخلي إجاباتك معه قصيرة محايدة ما فيهاش مشاعر. ليش؟ لأن النرجسي بيتغذى على الانفعالات، بيتغذى على المواجهات.
1: فممكن أنك مثلا أيوة تمام فهمت، أيوة صح كلامك صحيح، أيوة هو هكذا أصلا انعجبك،
0: لأنه مثل ما قلنا في النقطة اللي قبلها، لو دخلت معه في جدال عقيم،
1: انت بمجرد ما تكون ردودك أيوة بسيطة وواردة، انت بهذه الطريقة انت اللي بتستفز الآن. فانت اللي بتقلب الموضوع.
0: شوفي، لو جينا واقع الشخص النرجسي هذا، هو ضعيف،
1: اكيد
0: ضعيف، وانسان انسان ضعيف، ما يقدرش يواجه، ما يقدرش يلجأ الى هذه الاساليب.
1: صحيح.
0: هو ضعيف الهجوم. ايوه هو ضعيف، لو جردته من هذه الاشياء ما يقدرش يفعل اي شيء.
1: صحيح. إذن أيضا من ضمن الطرق عدم أخذ تصرفاته بشكل شخصي، يعني تذكر دائما أن هجومه وانتقاده ومحاولات التقليل منك هي انعكاس لعقدة نقص داخله، مش في بسبب عيب فيك أنت، لا، زي ما قلنا في البداية هو مرض نفسي،
0: مرض نفسي
2: واضطراب شخصي.
0: أيضا لاحظ أنه هو مش عارف يفعل أي شيء، لذلك بيلجأ إلى الوعود الكاذبة، بيخلي لك البحر طحينية، عيب الله يطلق البحر، ويدي لك وعود انه خلاص تمام، ايوه انا بفعل حاجه فلان وبسوي حاجه فلان. لا تصدقش، هو بس مجرد انه يخرج من الموقف الذي شاف انه بدا يتحاصر فيه. يعطيك وعود وخلاص خرجت من المأزق هذا، صفر وعود، صفر تنفيذ. صحيح. للوعود.
1: صحيح. اذا ايضا اول الاستراتيجيه في التعامل الاخيره هي بناء شبكه دعم نفسي، يعني خلي عندك محيط، لأن إحنا بنتأثر بالشخص هذا، بيأثر علينا. أيوة. بشكل كبير، يعني ممكن يحطمني
0: بسبب مشاكل، ممكن مثل ما قلت يدمر
1: نفسيتي ويحطمني
0: عملك، إذا دخل فيه أو بدأ يشوف نفسه نرجسي فوق العمل حقك،
1: ممكن يكرهني في عملي.
0: أيوة.
1: ممكن يكرهني في
0: شخص
1: في
0: معين،
1: الأشخاص اللي من حولي.
0: أيوة.
1: فأنت خلي حولك أصدقاء أو أفراد عائلة إيجابيين يقدروا يدعموك ويبنوا ثقتك بنفسك أكثر، لأنه فعلا الإنسان دائما يتأثر بمن حوله.
0: أنا أقول من النقاط اللي بيستخدمها الشخص النرجسي هذا، أنه مشيش أحدا يكون أحسن مني.
1: صحيح.
0: حتى وأنه شوف هو فاشل في, في, في نفسه، هو فاشل
1: فعلا،
0: فيقول لك ليش أنا مشيش أحدا يكون أحسن مني، لازم أدمرهم هذولا، أكون ما فيش أحدا أحسن مني، لازم يتدمروا.
1: صحيح.
0: سواء في حياتهم الاجتماعية، في علاقتهم مع الناس، أو في أعمالهم.
1: صحيح. أنت عشان تعوض هذا الأثر السلبي اللي موجود في حياتك، يعني لأنه النرجسي هذا بيدي لك كمية سلبية مش طبيعية.
0: أيوة. يفرزها، بيخلي يشتتك.
1: صحيح.
2: فعلا.
1: فأنت عشان تخرج من هذا الجو اللي هو بيحاصرك فيه، لابد ما يكون في أشخاص آخرين قريبين منك بيدعموك، بيعاملوك بإيجابية،
0: ومع أنه نرجسي الحالة السلبية اللي بيبثها عليك وبثها اللي من حوله، ومع أنه نرجسي ما بيحب إلا نفسه والأنا عنده مرتفع، بيحاول أنه يأخذ ما يشتيه من الناس بأي أسلوب.
1: صحيح.
0: ما بي يعترف بشيء انه هذه سلبيه، حتى لو بثيت له انت طاقه سلبيه ما يتقبلهاش.
1: صحيح.
0: الشيء اللي ينفذ حقه وطز في الباقي.
1: صحيح. حتى كلمه او مرض الانا موجود عنده بشكل بالضبط. كبير جدا بالضبط. لابد انه في كل جلسه، في كل حوار، في كل كلام، انا ما بش مثلي، انا دائما اللي بنسوي، انا دائما اللي بيلجؤوا لي، انا دائما الذي يعني الناس ولا شيء،
2: حتى انه ما يتقبلش انه هذا الشخص ممكن يكون افضل مني او
0: ما يقبلش.
2: لازم اكون انا الكل في الكل.
1: صحيح.
0: والمشكله انا حضرت مره في مكيال كذا بالناس، فصادف انه في اثنين نرجسيين،
1: اثنين اجتمعوا مع بعض يا الهي
0: يعني الباقيين ما عاد كانوا، صمتوا اللي في المكيال صمتوا، ما عاد كانوا الا
1: واحد خلص في هجوم على أيوة. الاثنين
0: كل واحد احنا يلا تقبل نتقبل واحد، هذا جولة الاثنين وما كانش الهجوم، فهما اصبح صراع الجبابره
1: يا الهي يا الهي
0: النرجسيين. المكيال سكت، خذوا المكان لرؤوسهم الاثنين
1: للاثنين يلا يكفيهم.
0: فبدأوا يعني قرب المغرب الساعة 5 بدون الناس ينسحبوا مع كل القليلين، لأنه أنا وأنا مرتفع عند الاثنين
1: نقاش بيكون ممل.
0: أيوة قلت يعني لو بيدهم لو بيد كل واحد، أنا أقول كده بيفكر في عقله الباطن أنه يقتل الثاني
1: ممكن
0: من ارتفاع النرجسية عندهم. هذاك يعني فعل وكأنه هو الذي منقذ البشرية، وهذاك الذي سوى وفعل وترك، لولا أنا العالم تدمر.
1: صحيح.
0: يعني هذول الاثنين مصيبة لما يجتمعوا.
3: صحيح. هذا المكان سبب وجودي في هذا المركز هو أني شخص سام، هو أن علاقاتي ترتبط بتسبيبي للآلام، هو أني أتفنن في جعلك تقتاتين الأوهام، أظهر لك ما لا أبطنه حتى تأمن لي بسلام. خذي عندك زوجتي مثلا، أتملكها بمحض كلام، أتحكم بمشاعرها، أبني منها عالم أحلام، بعدها أبدل لها أحلامها بكوابيسها حين تنام، أعطيها أملا بالنور ثم أباغتها بظلام. أنا أفضل من يلعب دور ضحية كممثل أفلام، أرتكب الخطأ وأجعلها تعتذر إلي بإرغام، أستمتع بشعور الذنب يساورها عدة أيام، أعترف بأني أخطأت ومع ذلك هي من سيلام. أحيانا أوهمها أني أتقرب منها بمحبة، أجعلها تشعر بأمان يلهيها عن شر مغبة، أشعرها أني كملاك أن أمانيها ستلبى، أتمسكن حتى أتمكن لتحقق لي طلبا صعبا. لو حاولت اللعب بمكر فعقابها سيكون عسيرا، أصطادها بشباك الغدر وأجعلها للأبد أسيرا، أجعلها تندم لمقارعتها من هو أحسن تدبيرا، حتى أذكرها بموقعها وبأنها ليست بكبيرة، أتحين فرصا للضعف لأنقض عليها بهجومي، فشعورها بالضعف كترياق ينسيني كل همومي، أستفززها بصوتي لأغتنم الفرصة لأبث سمومي، أطعمها بملعقة البؤس وأسقيها من كأس الشوم. خذي عندك مثلا من يعمل كموظف عندي في الشركة، لا أقبل منه منافسة في طرح حلول مشتركة، مهما يبذل في إبهاري سأقول له أنا لم أرك، لن أخسر بجدال معه حتى لو أن نعترك، أستهزئ مما ينجزه لا أعرف ربما هي غيرة، مهما عظمت إنجازاته في رأيي ستظل صغيرة، لن أشعره بطعم النصر لست أنا من كان نصيرا، لن أعترف له بنجاح وسأقلبه له تقصيرا. خذي صاحبي مثالا آخر سوف أشككه في نفسه، كي أشعر أني متفوق سأبث سمومي في رأسه، لن يسلم شيء من نقدي من شخصيته إلى لبسه، أجعل شخصيته هشة مهما بلغت شدة بأسه، حتى ابني لن يسلم مني ستطاله يوما أشواكي، قد أخطئ في حقه من ثم سأتقمص دور الشاكي، أحيانا أظلمه وأنكر بذكاء فأنا المتذاكي، أنا سيد فن الإنكار وناظر مدرسة الإرباكي، لا أفهم ما معنى مشاعر لا أعرف للحب طريقة، أؤذي من يتقرب مني لا أصلح لأكون صديقة، الغش بقاموسي فن ووسائلي في الكذب أنيقة، إياك وأن تتجاهلني فعقابي سيكون حريقة. يبدو أنني سأحتاج إلى استراحة، مع ذلك أحييه على هذه الصراحة، ليس من السهل أن يعترف شخص سام بسميته، الوضع الطبيعي هو أن يتنصل هؤلاء الأشخاص من الموضوع وحتميته، قد يعرف أحدهم أنه سام ونرجسي ومع ذلك يستحيل أن يقر بخلله النفسي، قد لا يعرف أنه كذلك. أنا أنظر إليك، هل أنت واثق من نفسك بأنك لست شخصا توكسيك؟ كلنا لدينا علاقات سامة في حياتنا، سواء كان ذلك ضمن علاقاتنا الزوجية أو أصدقائنا أو حتى إخوتنا وأخواتنا. لن تجد علاقة مثالية في حياتك، ولكن غياب المثالية لا يعني غياب الإحساس بالأمان إطلاقا. أن تكون في حالة ترقب مستمر مع من تربطك به علاقة. ليس طبيعيا أن تجد نفسك دائما تحت سيطرة الطرف الآخر، أن يتحكم بك ويجعلك وكأنك تمشي على قشر بيض فاخر، أن يتطور الأمر من العنف اللفظي إلى العنف الجسدي وأنت لا تشعر بتفاقم الأذية، لأنه قام بتخديرك أثناء الرحلة بينما كان هو يرتدي ثوب الضحية. هنا يجب عليك أن تقول كفى، ولك الحرية في تأويل الاكتفاء كما تشاء. إذا لاحظت في علاقتك هذه الأعراض أو بعضها أو حتى أحدها، هل ستغادر أم أنك ستختار البقاء؟

0: أتمنى من الناس إنه ما فيش أحسن من التواضع، ما فيش أحسن من ال خليك على بساطتك.
1: ذكرك جميل طيب. ذكرك حلو. أيوه. كذا ذكرك طيب بين الناس.
0: لا ذكروك في في مجلس قالوا الله يرعى فلان،
1: الله يفتح عليه،
0: فلان كان له حضر أمانة ما كأنه موجود بهدوء بأدب بكلامه بضحكته وفلان. يا أخي أقسم يا أخي قولوا لنا ما بحد مدري أين إحنا.
1: على فكرة حتى إحنا النساء رغم إن إحنا زنانات وكذا بس فعلا الشخصية النرجسية تضايقنا
0: سواء كانت رجال أو نساء.
1: أيوة رجال أو نساء. وشخصية البنت النرجسية دائما نفر منها تماما،
0: نفر ناس منه صحيح.
1: وفي بعض البنات أو النساء نذكرن بالخير الله كيف كانت طيبة توقف مع الجميع الله كيف كان يعني ذكرها طيب دائما في كل
0: بعض الأحيان. أين فلان ذكروا هذا بيتصلوا تعال فلان يا أخي وذا فلان بيتصل يا أخي بقول لنا إحنا ما إحنا شانا
1: صحيح
0: من النرجسيته يعني أنا من قال أنا ذاك العنا
1: صحيح.
0: نصلي إلى هنا مستمعينا الأعزاء لنهاية فقرتنا ونهاية برنامجنا ولقائنا بكم صبحتوا يوم الأحد. أملينا اللقاء بكم إن شاء الله في الأحد القادم. أجمل ورق تحية مني طلال الجنداري من الزميلة نسيم يحيى وأيضا من الزميلة المخرج عبد الله المعدني وهي أيضا من الإشراف العام أستاذ زيد حسين فايا. خدمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بس بس بس, بس, بس, بس, بس, بس, بس, بس عدلتا.

0: راديو دلتا.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس
5: عشرة عمر.
6: شاي الكابوس
7: شاي الكابوس
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
10: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
11: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
12: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، checkpoint، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
13: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر. شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
14: فعلا إنه سوبر داك.
13: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
15: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
16: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
17: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: ما هي كل هذه الرسائل؟
5: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
4: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
5: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
4: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
5: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينغ، لورد، رويال.
4: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
6: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون: 01-685-185.
7: Just found it.
8: وقفة ضحكة
9: زبجة
8: ندارة
9: كركرة
8: ضحك من قلبك.
10: امشي من جنب هلا، امشي من جنب هلا،
8: يلا امشي انت،
10: امشي من جنب،
8: امشي
10: شاد من جنب،
8: امشي انت الاول من جنب، امشي
10: يلا ما تنزلش هنا، امشي هناك خالص،
8: يلا امشي امشي
10: هنا. ايه ده؟
8: ليه ده؟
10: شحاتة ابوك هيهرب معاه، ده شحاتة.
8: وانت يعني ابوك اللي هيهرب مع عصابي المكواجي كده زي ما يجري
10: وادموخه مفوت. وقال ايه؟ ابوك هيهرب مع عمتك حمار. ابوك هيهرب مع عمتك؟ اذا كانت عمتك دي متجوزة يهرب معاها ازاي؟
11: إذا كانت عمتك دي متجوزة؟
10: واحدة متجوزة وعمتك؟
11: يعني عمتك لو مش متجوزة أبوك
10: على سنة الله ورسوله. الشرع في الرجل له أربعة كما قال البحبحاني.
11: مين البحبحاني؟
10: ده راجل مزين بنقعد عنده في المذبح، هو اللي بيقول لنا الكلام ده.
11: انا من رايي نسيب موضوع الست ده شويه.
10: اول نبي اهو عشان خاطر.
11: اسمعني انت، اسمعني انت الاول.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
5: تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
6: فلفل أحمر أصبر رغبة.
7: صحة وعافية
8: مع بقوليات الكابوس.
9: مجموعة الكابوس.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
4: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
5: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
4: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
5: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
4: مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
5: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
4: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
5: برنامج الرياضيات الذهنية،
4: أكاديمية الخط العربي،
5: برنامج الطالب المعلم.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
5: الأصبح الجديد شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.

0: وانت ماشي كل يوم
1: أيوة
0: لازم تاخذها كل يوم.
2: ايش هي؟
0: شواية وبروست كل يوم. اجمل والذ الاصناف. قسم الدجاج: دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
3: قسم الادامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
0: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-8484-60. شوية وبروست كل يوم، تذوق معنا.

0: 7-1-1. الساعة الآن 11:00 و11 دقيقة في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
2: شخصيات.

0: بحر الشيطان. المكان الأخطر على وجه الأرض، أخطر من مثلث برمودا بعشرات المرات. إنه البحر الذي يأكل ويبتلع ويخفي كل شيء. سفن حربية وسفن تجارية، سفن صغيرة وسفن عملاقة، باخرات وناقلات وغواصات وطائرات، كل شيء يقترب منه يختفي، وكأن البحر انشق وابتلع كل شيء. فجأة بدون سابق إنذار أو استغاثة، وكأن هناك وحش طليق في أعماق البحار يتجاوز حجمه أضخم السفن، يبتلعها فجأة دون أن يلاحظ حتى أفراد طاقمها، لذلك سمي ببحر التنين، لاعتقاد اليابانيون أن هناك تنين ضخم مائي بحجم غودزيلا يعيش في أعماق البحر، يبتلع كل شيء مهما كان حجمه. في المحيط الهادئ بجانب جزيرة ماياكا اليابانية استقر الوحش المرعب الغير هادئ، ليدعوه أيضا ببحر الظلمات. وبسبب ضعف انتشار اللغة اليابانية والترجمة، لم تعرف حقيقة ورعب هذا المكان إلا في العصور الحديثة. ففي عام 1957 كانت تطير طائرة الرئيس الفلبيني رامون ماجاي وعلى متنها 19 شخص، لتختفي فجأة دون سابق إنذار أو استغاثة أو أي شيء. وفي إحدى المرات كانت تحمل حاملة البترول كايومارو أطنانا وأطنان البترول ومئات الأشخاص، تختفي فجأة دون حتى استغاثة واحدة. وبينما بحثت السلطات في آخر مكان سجلت الرادارات تواجدها به، لم يجدوا إلا 5 براميل بترول، ولم يجدوا حتى أجزاء من تحطم أو بقايا بترول على سطح البحر، فالبترول زيت لا يختلط بالماء. وفي مرة كانت تعبر سفينة ضخمة لنقل البضائع، لتنشطر فجأة إلى نصفين دون سابق إنذار. لذلك قررت السلطات اليابانية وضع حد لمثلث الشيطان، ووضعت خطة ضخمة جدا لاكتشاف سر هذا المثلث المرعب الذي تجاوز أسطورة وعنف مثلث برمودا بعشرات المرات. فجمعوا 120 عالما من علماء اليابان، وخرجوا في سفينة ضخمة مجهزة بكل وسائل الأمان والوسائل العلمية والتكنولوجية، ولكن حدثت المفاجأة، لتختفي السفينة فجأة دون سابق إنذار. تعترف دولة اليابان رسميا بكون منطقة مثلث الشيطان آخر منطقة في عالم البحار، وتطلق تحذيرا واسع المدى لكل دول العالم بتجنب منطقة بحر الشيطان. كانت أول حادثة مسجلة رسميا في العصر الحديث، حينما اختفت 5 سفن بحرية ضخمة في بحر الشيطان إبان الحرب العالمية الثانية، وعدة طائرات تنقل مئات الركاب وسفن الصيد وبضائع ونقل. اختفت سفينة الشحن لينغاي في ظل ظروف غامضة، وبالرغم من تطور وسائل التواصل والملاحة والرادارات لم يعثر على أثر للسفينة المختفية. يقول البعض أن البحر يقبع بداخله وحش مخيف، وآخرون يقولون أن البحر بوابة زمنية لبعد زمني آخر تنتقل فيه السفن إلى المستقبل. وفجأة ودون سابق إنذار، كما لمح مسلسل مانيفست والذي يعرض على نتفليكس، حينما اختفت فجأة طائرة عن الوجود لتظهر فجأة وتهبط إلى المطار وعلى متنها كافة ركابها، وهم لم يشيخوا يوما واحدا، ولم يمر عليهم في الطائرة إلا ساعات معدودة، فيجد أنفسهم في المستقبل 5 سنوات. فهل ستظهر السفن والطائرات التي اختفت فجأة في المستقبل لنكتشف أن هذا ثقبا زمنيا مرعبا؟ هذا ما سيثبته المستقبل.
1: شخصيات وأحداث.

0: Radio Delta.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: صباح الخير
3: يا صباح الأنوار،
4: طيب الله صباحكم،
5: أسعد الله صباحكم،
2: وطيب الله صباحك،
6: يا صباح الرضا،
2: يا صباح الخير،
7: يا صباح الفل،
8: يا صباح البن، بن الكابوس.
9: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
12: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
13: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
14: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
13: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
14: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
13: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
14: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
13: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
14: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
13: التهاب وتليف الكبد،
14: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
13: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
14: علاج البواسير،
13: علاج البهاق والبرص.
14: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
13: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
14: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
15: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: يوه، مطعم الحلواني التركي.
1: الحلواني الذي نعرفه؟
0: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
1: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
1: دجاج الحلواني من زمان،
0: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
1: طعيم من زمان،
0: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
1: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
2: من زمان،
3: من زمان،
1: حلويات وبيتزا ومعجنات،
0: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
2: من زمان،
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
0: 772-238-378.

0: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 78

0: الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية. تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11 الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: من مكانك وفي أي وقت. حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
1: كلمة واحدة قد يستغلها العدو، فزن كلماتك بدقة، احمي نفسك ووطنك.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: just found it.
1: Radio Delta.
2: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
3: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: it tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: What's that? Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Fahak min kalbak.
3: بتوكلي السويسار
4: اها
3: روح يا شيخ ربنا يديك على قد نيتك
4: لقيت وحيد
3: السويسار
4: ها جبت له سور سرايا
3: سور سرايا
4: ها
3: لسويسار
4: لسورسا
3: جوزتي
4: جوزته
3: ليه يا ربي ما عملتنيش سور سار
5: جوزته يا سيدي مش قلت لك عالم هايفه ما عندهمش اي مشاكل
6: يا جدع طيبه صعب عليها الصرصار جابت له صرصرايه واحنا هنموت على خنفسه حتى مش لاقيه
3: يعني العريس صرصار
4: والعروسه بصرصرايه
3: الله والمأذون سحليه بقى ولا احنا يعني اصل ما نعرفش انا والاستاذ حنفي لو نعرف يعني الفرح كان في انهي بلاعه كنا جينا كان جاب صراصير
4: خلاص خلاص يا مسعود
3: ايه؟
4: مات
5: مين ده اللي مات
4: ايه صرصار

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: منازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: كده أنا جوعة.
7: كباب لحم،
8: كباب دجاج،
9: أوصل لحم،
10: أوصل دجاج،
6: وشيش طاووق خيال. كده جوعة.
9: مشاوي رهيبة،
11: نكهة تركية عجيبة.
12: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
13: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي.

0: 7:11. الساعة الآن 1:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة.

0: ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. Radio Delta.

0: Listen. Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 50 Meter Street in Babbaus.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
8: نيدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: لأنهم أبناؤنا، هيبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: كل يوم في هواك
3: وانت ماشي كل يوم.
4: ايوه
3: لازم تاخدها كل يوم.
4: ايش هي؟
3: شواية وبروست كل يوم. اجمل ولذ الاصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
5: قسم الادامات، مشكلات وسلسة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-48-46. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح، تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
9: Just found it.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
5: التهاب وتليف الكبد،
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
6: علاج البواسير،
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
6: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان:

0: جديدة من نوعها، مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: دلتا وباس والباقي توت. شو هيدا؟

0: أجل 7:11. الساعة الآن 2:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأفون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورجي المتنوعة من سبأفون، أنتر وهايبرد وسفري، ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، مصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر، بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ

0: نفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، فأنت مشارك تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم واعتداء على إيران.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: شخصيات

0: في غرفة متواضعة يخر الماء من سقفها. هناك استقبل الأمريكان الأمير خالد بن سلمان في المرة الأولى، وفي المرة الثانية كان هناك احتجاج من نواب ومسؤولين على زيارته، واعتبروه فاقدا للمصداقية وشخصية غير مرحب بها. والسبب وراء ذلك دوره ومن ثم تصريحاته إبان جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. أراد رأس السلطة في المملكة أن يكون الأمير خالد نسخة جديدة من ثعلب السياسة السعودية الأمير بندر بن سلطان، إذ وضعوا لخالد مسارا مشابها لبندر، لكنه في أول مطب الله أثبت فشله وهرب بفضيحة لا زال صداها يتردد حتى اليوم. فكيف كانت البداية؟ وهو ابن الملك سلمان من زوجته فهدى بنت فلاح آل حثلين، وهو الأخ الشقيق لولي العهد محمد بن سلمان. في مجال الطيران، لدى خالد بن سلمان أكثر من 1000 ساعة طيران، ونفذ هجمات ضد تنظيم داعش كجزء من التحالف الدولي، كما أدى مهمات وطلعات جوية في اليمن ضمن عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل. توقف بن سلمان عن التحليق في الجو بسبب إصابة في ظهره، وجرى تحويله للعمل كمستشار في وزارة الدفاع، ثم انتقل للعمل كمستشار في سفارة بلاده بالولايات المتحدة حتى أبريل من عام 2017، إذ تم تعيينه بمنصب سفير. السفير خالد، متواطئ أم مغفل؟ عانت الدبلوماسية السعودية بمختلف مفاصلها من تخبط كبير عقب اغتيال خاشقجي. أحد أركان ذاك التخبط كان السفير السعودي في الولايات المتحدة خالد بن سلمان، والذي لم ينل ذاك المنصب عن جدارة واستحقاق، لكنه صار فيه لجعل التواصل غير الرسمي بين ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمضي بشكل أسهل، خاصة وأن التقارير تشير إلى مساهمة المملكة بتمويل حملة ترامب الانتخابية في الدورتين الأولى والثانية. كان هناك تضارب في مواقف الأمير منذ أن أعلنت خديجة جنكيز خطيبة جمال خاشقجي التركية عن دخول خطيبها للسفارة وعدم خروجه منها، إذ أعلن خالد بن سلمان في حينها أن خاشقجي خرج من القنصلية. بعد ذلك صرح أن الكاميرات داخل السفارة كانت معطلة ولم تكن تسجل شيئا، وبعد أن أشيع احتمالية حدوث جريمة قتل نفى ذلك بشدة، وصرح في نوفمبر لصحيفة واشنطن بوست تصريحا بمثابة اعتراف بالإدانة: من المستحيل أن يرتكب موظفو القنصلية مثل هذه الجريمة والتعتيم عليها دون أن يكون لنا علم بذلك. وبينما ذكر خالد في تصريح سابق أنه كان على تواصل دائم مع خاشقجي، نفى في ذلك اللقاء أي تواصل معه. وبعد أن لمحت الاستخبارات الأمريكية عن احتمالية ضلوع السفير في مخطط الجريمة، بعد أن ثبت لديها أن السفير السعودي هو من أبلغ خاشقجي بضرورة السفر إلى اسطنبول بغية استخراج وثائق مهمة وأنه سيكون في مأمن، شد السفير رحاله عائدا إلى المملكة ليعلن ديوان ولي العهد عن تعيين الأمير خالد بمنصب نائب وزير الدفاع، وتعيين الأميرة ريما بنت بندر بمنصب السفير السعودي في واشنطن في فبراير من عام 2019. ومن باب الشيء بالشيء يذكر، فكان لزاما أن نذكر إنجازات السفير الأخرى عدا فشله في إدارة مسألة خاشقجي، حيث سرب خالد لقاء سريا جمع بين ولي العهد والرئيس دونالد ترامب قبيل اغتيال قاسم سليماني، ونشر عن ذلك اللقاء في حسابه بتويتر. كما لم ينس السفير نصيبه من الدنيا، فخلال إقامته في أمريكا اشترى فندقين فخمين وسلسلة مطاعم مشهورة بمليارات الدولارات، واشترى كذلك منزلا في ولاية فيرجينيا بمبلغ 12 مليون دولار. وكانت نفقاته خلال مدة إقامته في السفارة قرابة 12 مليون دولار، إضافة لاستخدامه طائرات فارهة للتنقل بين الولايات تبلغ أجرة الساعة الواحدة فيها 30,000 دولار. الأمير بين التخبط والعشوائية والتلميع. في منصبه الجديد أجرى خالد بن سلمان العديد من الجولات في بلدان عدة، وكانت جميعها بتوجيه من أخيه محمد، والتي طالما ما يبتدئ بها تغريداته ويقول: بناء على توجيهات سيدي ولي العهد، مما قد يدفع البعض للتساؤل عن ماهية دور الملك في إدارة شؤون البلاد وعقد الاتفاقات وتوقيع المعاهدات. حيث أجرى خالد زيارتين إلى الولايات المتحدة بغية ردم الصدع الذي حدث بعد جريمة اغتيال الرجال خاشقجي. الزيارة الأولى كانت في يوليو 2021 والثانية جرت في مايو 2022 والتي أثارت ضجة في الأوساط الدبلوماسية، إذ اعترض النائبان توم مالينوفسكي وبرايان فيتس باتريك على زياراته المتكررة، وطالب الحكومة بالكشف عن أسبابها والإفصاح عما كان الأمير خالد من ضمن قائمة الأسماء المحظورة من دخول الولايات المتحدة. ومن شدة الدهاء لدى دبلوماسي المملكة أن الأمير خالد يستخدم خلال رحلاته طائرات تعود ملكيتها لشركة سكاي برايم أفييشن المملوكة لأخيه محمد، والتي استخدمها فريق الاغتيال في الذهاب بها إلى اسطنبول بحسب ما كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال. كذلك أجرى خالد بن سلمان زيارة إلى روسيا والصين، أبدى من خلالها إعجابه بالسلاح الروسي في معرض الدفاع المقام فيها، وكيف ساهم ذلك السلاح في حسم الحرب بسوريا، ولا أحد يدري عن أي حسم يتحدث ولا أي سلاح يقصد، لكن الهدف الرئيسي التعاون الجاد بين المملكة وروسيا. أما في الصين فقد أعرب الأمير عن دعم بلاده لما تقوم به الصين من تحركات تجاه تايوان، وأيد أفعالها في إقليم شينجيانغ حيث تضطهد بكين المسلمين الإيغور في نوفمبر من عام 2020. وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، رفعت المحامية هيلينا كينيدي تقريرا حقوقيا مكونا من 40 صفحة تتهم فيه خالد بإشرافه على تعذيب العديد من المعتقلات في سجون المملكة. وعلى صعيد التطبيع مع إسرائيل، فقد قال مستشار ملك البحرين الحاخام مارك شنايا في لقاء جمعه مع خالد بن سلمان، حيث قال له خالد: لن نتمكن من النجاح من دون إسرائيل. وتابع الحاخام: ليس هناك شك في أنهم سيقيمون علاقات معنا. وفي زيارته الأخيرة للولايات المتحدة التقى خالد سرا بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس. بعد هذا السر، لعل سائل يسأل: كيف تدار شؤون المملكة الخارجية؟ فمن غير المعقول أن تركض وراء أمريكا وتقدم التنازلات في سبيل نيل رضاها، وأنت تتحالف مع الصين وروسيا وتؤيد تحركاتهم المعادية لأمريكا، أمور لا تغيب عمن قرأ أبجديات السياسة. لكن المهم أن المصارع تايسون فيوري وافق وقدم إلى المملكة.
1: شخصيات وأحداث.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعي من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
4: وبروست مقبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان،
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta.
1: Wattlet. Wacka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: ضحك من قلبك.
3: بتوكلي السويسار.
4: اها.
3: روح يا شيخ ربنا يديك على قد نيتك.
4: لقيت وحيد.
3: السويسار؟
4: ها. جبت له سور سرايا.
3: سوري سرايا؟
4: ها؟
3: ليه سوري سار؟
4: ليه سوري سار؟
3: جوزتي؟
4: جوزت؟
3: ليه يا ربي ما عملتنيش سوري سار؟
5: جوزته يا سيدي.
6: شلت لك عالم هايفة ما عندهمش أي مشاكل
5: يا جدع. طيبة صعب عليها الصرصار، جابت له صرصارايا وإحنا حموت على خنفسة حتى مش لاقيه.
3: يعني العريس سوري سار
4: والعروسة صرصارايا.
3: الله، والمأذون سحلية بقى ولا ايه؟ احنا يعني اصل ما نعرفش انا والاستاذ حنفي، لو نعرف يعني الفرح كان في انهي بلاعة كنا جينا. كان جاب صراصير.
4: خلاص خلاص يا مسعود.
3: ايه؟
4: مات.
6: مين ده اللي مات؟
4: ايه صرصار؟

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: خش خش خش خشة. قرمش قرمشة. فرفش فرفشة.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: Just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هديتي من سبأفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الخير.
1: تستمعون للأولى إذاعة دلتا

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف المياه.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
4: شمي عشان تتأكدي.
5: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: كده أنا جوعة.
5: كباب لحم،
6: كباب دجاج،
5: أوصل لحم،
6: أوصل دجاج،
4: وشيش طاووق خيال.
7: كده أنا جوعة.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
8: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
9: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء أهل.

0: today. Welcome to Radio Delta.
1: Oh, God.
2: شخصيات وأحداث.
3: بحر الشيطان. المكان الأخطر على وجه الأرض، أخطر من مثلث برمودا بعشرات المرات. إنه البحر الذي يأكل ويبتلع ويخفي كل شيء. سفن حربية وسفن تجارية، سفن صغيرة وسفن عملاقة، باخرات وناقلات وغواصات وطائرات، كل شيء يقترب منه يختفي، وكأن البحر انشق وابتلع كل شيء فجأة بدون سابق إنذار أو استغاثة. وكأن هناك وحش طليق في أعماق البحار يتجاوز حجمه أضخم السفن، يبتلعها فجأة دون أن يلاحظ حتى أفراد طاقمها، لذلك سمي ببحر التنين، لاعتقاد اليابانيون أن هناك تنين ضخم مائي بحجم غودزيلا يعيش في أعماق البحر، يبتلع كل شيء مهما كان حجمه. في المحيط الهادئ بجانب جزيرة مياكا اليابانية استقر الوحش المرعب الغير هادئ، ليدعوه أيضا ببحر الظلمات. وبسبب ضعف انتشار اللغة اليابانية والترجمة، لم تعرف حقيقة ورعب هذا المكان إلا في العصور الحديثة. ففي عام 1957 كانت تطير طائرة الرئيس الفلبيني رامون ماجاي وعلى متنها 19 شخص، لتختفي فجأة دون سابق إنذار أو استغاثة أو أي شيء. وفي إحدى المرات كانت تحمل حاملة البترول كايو مارو أطنانا وأطنان البترول، ومئات الأشخاص تختفي فجأة دون حتى استغاثة واحدة. وبينما بحثت السلطات في آخر مكان سجلت الرادارات تواجدها به، لم يجدوا إلا 5 براميل بترول، ولم يجدوا حتى أجزاء من تحطم أو بقايا بترول على سطح البحر، فالبترول زيت لا يختلط بالماء. وفي مرة كانت تعبر سفينة ضخمة لنقل البضائع لتنشطر فجأة إلى نصفين دون سابق إنذار، لذلك قررت السلطات اليابانية وضع حد لمثلث الشيطان، ووضعت خطة ضخمة جدا لاكتشاف سر هذا المثلث المرعب الذي تجاوز أسطورة وعنف مثلث برمودا بعشرات المرات. فجمعوا 120 عالما من علماء اليابان، وخرجوا في سفينة ضخمة مجهزة بكل وسائل الأمان والوسائل العلمية والتكنولوجية، ولكن حدثت المفاجأة، لتختفي السفينة فجأة دون سابق إنذار. تعترف دولة اليابان رسميا بكون منطقة مثلث الشيطان آخر منطقة في عالم البحار، وتطلق تحذيرا واسع المدى لكل دول العالم بتجنب منطقة بحر الشيطان. كانت أول حادثة مسجلة رسميا في العصر الحديث، حينما اختفت 5 سفن بحرية ضخمة في بحر الشيطان إبان الحرب العالمية الثانية، وعدة طائرات تنقل مئات الركاب وسفن الصيد وبضائع ونقل. اختفت سفينة الشحن لينغاي في ظل ظروف غامضة، وبالرغم من تطور وسائل التواصل والملاحة والرادارات لم يعثر على أثر للسفينة المختفية. يقول البعض أن البحر يقبع بداخله وحش مخيف، وآخرون يقولون أن البحر بوابة زمنية لبعد زمني آخر تنتقل فيه السفن إلى المستقبل. وفجأة ودون سابق إنذار، كما لمح مسلسل مانيفيست والذي يعرض على نتفليكس، حينما اختفت فجأة طائرة عن الوجود لتظهر فجأة وتهبط إلى المطار وعلى متنها كافة ركابها، وهم لم يشيخوا يوما واحدا، ولم يمر عليهم في الطائرة إلا ساعات معدودة، فيجد أنفسهم في المستقبل 5 سنوات. فهل ستظهر السفن والطائرات التي اختفت فجأة في المستقبل لنكتشف أن هذا ثقبا زمنيا مرعبا؟ هذا ما سيثبته المستقبل.
2: شخصيات وأحداث.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001070 أو 777-921-435.
8: Just found it.

0: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأ فون،
1: أصالة وتواصل.
2: هذا خبيث، ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
3: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
2: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 2111 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: كلبة.
1: بتوكلي السويسار؟
2: أها.
1: روح يا شيخ، ربنا يديك على قد نيتك.
2: لقيت وحيد
0: السويسار؟
2: ها، جبت له سور سرايا.
1: سور سرايا؟
2: ها،
1: ليه سوريسار؟
2: ليه سورسار؟
1: جوزتي؟
2: جوزت.
1: ليه يا ربي ما عملتنيش سوريسار؟
3: جوزته يا سيدي.
4: شلت لك عالم هايفة ما عندهمش أي مشاكل
3: يا جدع. طيبة صعب عليها السورسار، جابت له سور سرايا وإحنا حموت على خنفسة حتى مش لاقيه.
1: يعني العريس سوريسار
2: والعروسة سور سرايا.
1: الله، والمأذون سحلية بقى ولا ايه؟ احنا يعني اصل ما نعرفش انا والاستاذ حنفي، لو نعرف يعني الفرح كان في انهي بلاعة كنا جينا، كان جاب صراصيره.
2: خلاص خلاص يا مسعود.
1: ايه؟
2: مات.
4: مين ده اللي مات؟
2: ايه سور سارة.

0: Radio Delta.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
13: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: بانجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: كل يوم في هوا
4: وانت ماشي كل يوم.
5: أيوة
4: لازم تاخذها كل يوم.
5: ايش هي؟
4: شواية وبروست كل يوم. اجمل والذ الاصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
6: قسم الادامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
7: يا طعمة
4: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
8: ما هي كل هذه الرسائل؟
9: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
8: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
9: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
8: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
9: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
8: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
10: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة، تليفون 01-685-185.
11: Radio Delta.

تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شاكو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأن جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان.
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان.
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان.
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
10: وبروست ومقبلات بجميع أنواعها.
11: من زمان.
12: من زمان.
10: حلويات وبيتزا ومعجنات،
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
11: من زمان.
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 5:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقت أنتر من سبأ فون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
5: شخصياتٌ

في غرفة متواضعة يخر الماء من سقفها. هناك استقبل الأمريكان الأمير خالد بن سلمان في المرة الأولى، وفي المرة الثانية كان هناك احتجاج.

0: أزواج من نواب ومسؤولين على زيارته، واعتبره فاقدا للمصداقية وشخصية غير مرحب بها. والسبب وراء ذلك دوره ومن ثم تصريحاته إبان جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. أراد رأس السلطة في المملكة أن يكون الأمير خالد نسخة جديدة من ثعلب السياسة السعودية الأمير بندر بن سلطان، إذ وضعوا لخالد مسارا مشابها لبندر، لكنه في أول مطب له أثبت فشله وهرب بفضيحة لا زال صداها يتردد حتى اليوم. فكيف كانت البداية؟ وهو ابن الملك سلمان من زوجته فهدى بنت فلاح آل حثلين، وهو الأخ الشقيق لولي العهد محمد بن سلمان. في مجال الطيران، لدى خالد بن سلمان أكثر من 1000 ساعة طيران، ونفذ هجمات ضد تنظيم داعش كجزء من التحالف الدولي، كما أدى مهمات وطلعات جوية في اليمن ضمن عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل. توقف بن سلمان عن التحليق في الجو بسبب إصابة في ظهره، وجرى تحويله للعمل كمستشار في وزارة الدفاع، ثم انتقل للعمل كمستشار في سفارة بلاده بالولايات المتحدة حتى أبريل من عام 2017، إذ تم تعيينه بمنصب سفير. السفير خالد متواطئ أم مغفل؟ عانت الدبلوماسية السعودية بمختلف مفاصلها من تخبط كبير عقب اغتيال خاشقجي. أحد أركان ذاك التخبط كان السفير السعودي في الولايات المتحدة خالد بن سلمان، والذي لم ينل ذاك المنصب عن جدارة واستحقاق، لكنه صار فيه لجعل التواصل غير الرسمي بين ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمضي بشكل أسهل، خاصة وأن التقارير تشير إلى مساهمة المملكة بتمويل حملة ترامب الانتخابية في الدورتين الأولى والثانية. كان هناك تضارب في مواقف الأمير منذ أن أعلنت خديجة جنكيز خطيبة جمال خاشقجي التركية عن دخول خطيبها للسفارة وعدم خروجه منها، إذ أعلن خالد بن سلمان في حينها أن خاشقجي خرج من القنصلية. بعد ذلك صرح أن الكاميرات داخل السفارة كانت معطلة ولم تكن تسجل شيئا، وبعد أن أشيع احتمالية حدوث جريمة قتل نفى ذلك بشدة، وصرح في نوفمبر لصحيفة واشنطن بوست تصريحا بمثابة اعتراف بالإدانة: من المستحيل أن يرتكب موظفو القنصلية مثل هذه الجريمة والتعتيم عليها دون أن يكون لنا علم بذلك. وبينما ذكر خالد في تصريح سابق أنه كان على تواصل دائم مع خاشقجي، نفى في ذلك اللقاء أي تواصل معه. وبعد أن لمحت الاستخبارات الأمريكية عن احتمالية ضلوع السفير في مخطط الجريمة، بعد أن ثبت لديها أن السفير السعودي هو من أبلغ خاشقجي بضرورة السفر إلى اسطنبول بغية استخراج وثائق مهمة وأنه سيكون في مأمن، شد السفير رحاله عائدا إلى المملكة ليعلن ديوان ولي العهد عن تعيين الأمير خالد بمنصب نائب وزير الدفاع، وتعيين الأميرة ريما بنت بندر بمنصب السفير السعودي في واشنطن في فبراير من عام 2019. ومن باب الشيء بالشيء يذكر، فكان لزاما أن نذكر إنجازات السفير الأخرى عدا فشله في إدارة مسألة خاشقجي، حيث سرب خالد لقاء سريا جمع بين ولي العهد والرئيس دونالد ترامب قبيل اغتيال قاسم سليماني، ونشر عن ذلك اللقاء في حسابه بتويتر. كما لم ينس السفير نصيبه من الدنيا، فخلال إقامته في أمريكا اشترى فندقين فخمين وسلسلة مطاعم مشهورة بمليارات الدولارات، واشترى كذلك منزلا في ولاية فيرجينيا بمبلغ 12 مليون دولار. وكانت نفقاته خلال مدة إقامته في السفارة قرابة 12 مليون دولار، إضافة لاستخدامه طائرات فارهة للتنقل بين الولايات تبلغ أجرة الساعة الواحدة فيها 30,000 دولار. الأمير بين التخبط والعشوائية والتلميع. في منصبه الجديد أجرى خالد بن سلمان العديد من الجولات في بلدان عدة، وكانت جميعها بتوجيه من أخيه محمد، والتي طالما ما يبتدئ بها تغريداته ويقول: بناء على توجيهات سيدي ولي العهد، مما قد يدفع البعض للتساؤل عن ماهية دور الملك في إدارة شؤون البلاد وعقد الاتفاقات وتوقيع المعاهدات. حيث أجرى خالد زيارتين إلى الولايات المتحدة بغية ردم الصدع الذي حدث بعد جريمة اغتيال الرجال خاشقجي. الزيارة الأولى كانت في يوليو 2021 والثانية جرت في مايو 2022 والتي أثارت ضجة في الأوساط الدبلوماسية، إذ اعترض النائبان توم مالينوفسكي وبرايان فيتس باتريك على زياراته المتكررة، وطالبا الحكومة بالكشف عن أسبابها والإفصاح عما كان الأمير خالد من ضمن قائمة الأسماء المحظورة من دخول الولايات المتحدة. ومن شدة الدهاء لدى دبلوماسي المملكة أن الأمير خالد يستخدم خلال رحلاته طائرات تعود ملكيتها لشركة سكاي برايم أفييشن المملوكة لأخيه محمد، والتي استخدمها فريق الاغتيال في الذهاب بها إلى اسطنبول بحسب ما كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال. كذلك أجرى خالد بن سلمان زيارة إلى روسيا والصين، أبدى من خلالها إعجابه بالسلاح الروسي في معرض الدفاع المقام فيها، وكيف ساهم ذلك السلاح في حسم الحرب بسوريا، ولا أحد يدري عن أي حسم يتحدث ولا أي سلاح يقصد، لكن الهدف الرئيسي التعاون الجاد بين المملكة وروسيا. أما في الصين فقد أعرب الأمير عن دعم بلاده لما تقوم به الصين من تحركات تجاه تايوان، وأيد أفعالها في إقليم شينجيانغ حيث تضطهد بكين المسلمين الإيغور في نوفمبر من عام 2020. وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، رفعت المحامية هيلينا كينيدي تقريرا حقوقيا مكونا من 40 صفحة تتهم فيه خالد بإشرافه على تعذيب العديد من المعتقلات في سجون المملكة. وعلى صعيد التطبيع مع إسرائيل، فقد قال مستشار ملك البحرين الحاخام مارك شنايا في لقاء جمعه مع خالد بن سلمان، حيث قال له خالد: لن نتمكن من النجاح من دون إسرائيل. وتابع الحاخام: ليس هناك شك في أنهم سيقيمون علاقات معنا. وفي زيارته الأخيرة للولايات المتحدة التقى خالد سرا بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس. بعد هذا السرد لعل سائل يسأل: كيف تدار شؤون المملكة الخارجية؟ فمن غير المعقول أن تركض وراء أمريكا وتقدم التنازلات في سبيل نيل رضاها، وأنت تتحالف مع الصين وروسيا وتؤيد تحركاتهم المعادية لأمريكا، أمور لا تغيب عمن قرأ أبجديات السياسة. لكن المهم أن المصارع تايسون فيوري وافق وقدم إلى المملكة.
1: شخصيات وأحداث.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
4: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G، 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات أرسل 4 إلى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل،
3: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
0: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: المنتجات المحلية قوة والكل، ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
5: ثقة يمن،
6: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
5: ثقة يمن،
4: الزي المدرسي وفرش نوم سفري، وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
6: البلطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون،
4: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
5: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع الأربعين، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
7: تستمعون للأولى، راديو دلتا.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: جئت فإذا ما هجت إذا انتهجي وردو التقوى فحلاوته.
1: 7:11 الساعة الآن 6:11 في شركة سبأفون.
2: سبأفون أصالة وتواصل.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح جاوب وليت.
3: بث لي انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
3: اللي في جيبي. يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، أنت رقمك سبأفون؟
3: أيوة.
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري؟
7: باقات سفري من سبأفون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
2: سبأفون أصالة وتواصل.
8: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبدا.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

إخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: لا
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا. تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: شكلوا بهذا الشكل في كتابة السطر الأول، تشيلسي هو من يبدأ أولا، البلوز هم من يسجلون أولا، تشيلسي هو من يشعل هذه القمة منذ البدايات هنا في ملعب الإمارات. تشيلسي هدف قبل التعريف بالأسماء. مورغان روجرز من اختار قلبه نادي تشيلسي، أفعاله كذلك اختارت ذلك في أن يسجل الهدف الأول هنا في مباراة الديربي. الهدف الأول ديفيد رايا في حراسة مرمى فريق أرسنال. هناك بين وايت، لدينا إزري كونسا، لدينا جابريل، كالافيوري، ديكلان رايس، لويس كيلي، أوديغان، بالإضافة لبوكايو ساكا، هناك كافيرت، ولدينا كذلك زوليس. هي الأسماء الموجودة في تشكيلة الجانرز في هذا اللقاء. بالنسبة للفريق الزائر، الزائر الغير عادي، الزائر الغير اعتيادي، الزائر الذي يريد أن يستعيد ذلك الأزرق البراق، ذلك الفريق الذي يريد أن يستعيد ذلك الأزرق الملك الأزرق الفاخر نادي تشيلسي. إيميليانو مارتينيز في حراسة المرمى، هناك لاكروا، وهناك هافيرت في كرة في بداية لفريق أرسنال، في انطلاقة تأتي من الطرف الأيمن، لكن التدخل كان موجود وصافرة وخطأ لمصلحة الجانرز لفريق أرسنال. وصلت إلى لكوا، هناك أشيمبونغ، هناك ويسلي فوفانا، هناك هاتو، هناك لافيا، هناك ريس جيمس، بالإضافة لبيدرو نيتو، كول بالمر، جواو بيدرو، ومورغان روجرز صاحب الهدف الأول. الأسد الذي زار لأسود الفيلانس في الموسم الماضي هنا يزار لكن لفريق مختلف، للون مختلف، للون أزرق ملكي للبلوز نادي تشيلسي. خط موجود في ركلة ثابتة، أرسنال يبحث عن الرد، أرسنال يبحث عن العودة في مباراة بدايتها تبشر بالكثير وإثارتها بدأت منذ البداية على مستوى الدقيقة الثانية فقط من هذا الشوط. أرسنال في كرة من ركلة ثابتة، أوديغارد على التنفيذ، هل يعود الجرس في كرة أرضية خطيرة تأتي للعودة للتعادل، ولكن هناك إيميليانو، هناك مارتينيز يتصدى الحارس الأرجنتيني في اللقطة الماضية. خطيرة كانت، قريبة كانت، لكن إيميليانو أراد أن يقول أنا هنا وصلت ليحمي عارين الأسود اللندنية في كرة خطيرة للأرسنال، في كرة كانت قريبة في لقطة وفي محاولة عن طريق كالافيوري في اللقطة الماضية. يا لها من بداية، يا لها من بداية، ويا لإثارة هذه البداية على صعيد شوط المباراة الأول هنا من هذا الديربي ما بين تشيلسي وفريق أرسنال. الكثير من المواويل التاريخية ما بين الفريقين على مستوى العديد من القصص، على مستوى العديد من المحطات، على مستوى العديد من اللاعبين، على مستوى الكثير والكثير من الإثارة التي شهدتها مباراة الفريقين على مدار عقود من الزمن. إيميليانو مارتينيز واحد من الأسماء اللي مثلت الفريقين، لعبها لأرسنال واليوم هنا يلعب لنادي تشيلسي، وحقيقة هي قائمة طويلة وطويلة جدا من الأسماء التي لعبت الفريقين. صوت جماهير تشيلسي هو صوت المسموع هنا في ديربي الذكريات الكبيرة، وصراع الخلود ما بين لونين في عاصمة واحدة، المكان الذي تتهكم فيه جماهير تشيلسي مثل ما شاهدنا قبل انطلاقة هذا اللقاء على جماهير أرسنال بإنجازات تشيلسي الأوروبية، والمسرح الذي يذكر فيه أرسنال تشيلسي كيف كانت العاصمة حمراء. ديربي يعيدنا إلى الكثير من اللقطات فيها فينجر ومورينيو، وأهداف الغزال تيري أنري في شباك البلوز، وإلى أهداف دروغبا من كان كابوسا للأحمر أرسنال. هنا المدينة العاصمية ضبابها الرمادي يتحول إلى لونين، فإما أحمر بألوان مدافعها وإما أزرق ترتديه أسود. كرة وصلت في وسط الملعب لمصلحة فريق أرسنال في هذه الأثناء، كرة عالية في وسط الميدان لمصلحة الجانرز، منقولة عن طريق جابريل، جابريل في لمسة في وسط الميدان، بعد ذلك الضغط، لكن هناك عودة عند حارس المرمى إيميليانو مارتينيز. تشيلسي تشابي ألونسو لديه الكثير ليقدمه، تشيلسي تشابي ألونسو، وكأنه الهدية المنشودة التي كانت تنتظرها جماهير تشيلسي بدون أدنى شك. هكذا يقولون، وهكذا يتوقعون، وهكذا يمنون النفس، وكذلك يريدون. لكن لدينا كرة لفريق أرسنال، تمريرة ممتازة في اليمين، عرضية من بن وايت تتحول إلى خارج الملعب وتصبح إلى ركلة ركنية لفريق أرسنال. أرسنال من اعتاد الفوز في السنوات الماضية لا يريد أن يقطع العادة أمام فريق تشيلسي من خلال هذا اللقاء ومن خلال هذا الديربي. الكثير من الأرقام، الكثير من الأحصائيات، الكثير مما كتبه ودونه وحفظ في الإرشيف بالنسبة للقاءات السابقة ما بين الفريقين، لكن نحن أولاد اليوم وفي اليوم، يا ترى من سيخرج سعيدا هنا من ملعب الإمارات؟ كرة من ركلة ركنية ستنفذ لفريق أرسنال. أرسنال والركنيات والعلاقة المتينة، كرة من ركلة ركنية ستنفذ عن طريق بوكايو ساكا بهذه الصورة العلوية. من سيرتقي للأعلى؟ عرضية هنا ترسل عالية، بعد ذلك بالراسات خطيرة، الإبعاد، التشديد، الكرة ما زالت، والتصويب من أوديغان، لكن هناك راية والتسلل كان موجود بإشارة السيد كريس كافانا في اللقطة الأخيرة. كريس كافانا حكم اللي يدير هذه المواجهة هنا ما بين الفريقين، بينما في اللقطة السابقة هذه الكرة من الركنية ومن ثم الراسية، بوكايو ساكا هو من كان متسللا في اللقطة الأخيرة. كرة بتعود إلى ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة فريق تشيلسي. ساكا سقط على أرضية الملعب، لكن ما قبل هذا السقوط يلغي كل شيء، لأن بوكايو ساكا كان يقف في موقف تسلل. نعم، هذا هو تشابي ألونسو. تشابي ألونسو أمام ميكيل أرتيتا من نفس المدينة ومن نفس النادي الذي نشأ فيه، وكذلك بنفس العمر، بعمر 44 سنة. بالنسبة لهذين الباسكيين من يقدم الكثير في عالم التدريب، في عالم الساحرة المجنونة. كرة منقولة لمصلحة فريق تشيلسي في وسط الملعب، لدينا هنا محاولة في وسط الميدان من لافيا، تدخل كان موجود في اللقطة الماضية وخطأ يصفر حكم اللقاء على لويس سكيني، من يبدأ في خط الوسط للفريق اللندني الآخر، الفريق الأحمر لفريق أرسنال. خط موجود لمصلحة البلوز لفريق تشيلسي. ريس جيمس ينقل كرة من الطرف الأيمن، وصول بعد ذلك عن طريق المتقدم هنا في اليمين أتشيبون، عودة إلى الخلف لكروا، يطلب الكرة بعد ذلك إلى إيميليانو مارتينيز، يرسل الكرة طويلة إلى نفس الطرف الأيسر، تتحول الكرة لمصلحة فريق تشيلسي، اللمسة إلى خارج الملعب، رمية جانبية لفريق أرسنال. بداية مشتعلة، بداية مثيرة على مستوى هدف مبكر عن طريق اللاعب مورغان روجرز، لاعب الإنجليزي، بينما هنا أوديغارد النرويجي في لمسة إلى بوكايو، سقوط لساكا وخطأ يصفر حكم اللقاء السيد كريس كافانا. وعلى ذكر هذا الحكم، هذا الديربي الثالث اللي يدير السيد كريس كافانا في تشكيل أو في مباراة وديربي أرسنال أمام فريق تشيلسي. أدار مباراتين سابقتين، فاز أرسنال في واحدة والتعادل بهدفين لهدفين في الأخرى، بينما هذا هو الديربي الثالث الذي يحكم السيد كريس كافانا. خط موجود، ديكلان رايس موجود، ولدينا كذلك أوديغارد. أرسنال يعمل من أجل

0: لسه تحذر لمسه تلعب، هل هي مباشره ام هي عرضيه؟ ديكلان رايس في كره ساقطه، التغطيه موجوده والتعادل ياتينا. أرادت أرسنال أن تدخل من أجل عشاق الجنات في اللقطة الماضية. كالافيوري يسجل هدف العودة، يسجل هدف التعديل. يا له من ديربي ويا لها من بداية ويا لها من إثارة. إننا في جنة البريمير ليج يا سادة، نعم إننا في جنة البريمير ليج يا سادة، نعم بإثارة ديربياتيا في كرة هنا من خلال لمسة، تصدي عودة رد أوصد ومن ثم لي طريقة. لا لها، أنا من سأسجل، أنا من سأسعد جماهير الأرسنال من جابريل أرجنتيني أمام برازيلي، ومن ثم لي طريقة. لا سأتكفل، هدف العودة وهدف التعديل، أرسنال يعود في نتيجة هذا اللقاء. الدقيقة 12 من زمن شوط المباراة الأول من هذه المباراة. هنا الديربي يتكلم بلغة الأهداف، وتشيلسي في مبارياته كل أهداف. هذه الكرة كالافيوري أراد أن تكون له، وصلت له، سجلت له، ليعود أرسنال في النتيجة. لكن هناك حديث حول صحة الهدف. العودة إلى تقنية الفيديو، إزري كونسا كان متسللا، إزري كونسا كان متسللا، وبالتالي الهدف يلغى. نعم الهدف يلغى، نعم إلغاء الهدف في هذه اللحظات. ركلة حرة غير مباشرة. أرسنال يتأخر في النتيجة الآن يا ميكيل أرتيتا بهذا الشكل وبهذه الصورة. هنا التسديدة، لحظة التسديد، عينكم، لحظة التسديد من جابرييل. إزري كونسا كان متسللا واشترك في اللعبة بعد ذلك، ومن ثم يلغى الهدف لفريق أرسنال لتستمر النتيجة بتقدم البلوز هذا تشيلسي. لكن أيضا وفي وقت الحديث عن الاستمرارية، الإثارة هنا كبيرة ما بين الفريقين. خطأ كان موجود، صفرة كانت حاضرة في اللقطة الماضية، وبالتالي خطأ. ركلة حرة مباشرة لفريق أرسنال. المباريات دائما ما بين تشيلسي وفريق أرسنال، يعني عاشق الدوري الإنجليزي الممتاز يتذكر الكثير من اللحظات، يتذكر الكثير من النتائج الكبيرة، يتذكر الكثير من المناوشات إن كان ما بين مدربين أو كذلك لاعبين. بينما هنا هذه اللقطة اللي فرح فيها عاشق أرسنال قبل أن تتدخل التقنية، وفي التقنية كانت كان الخبر اليقين بأن كوسا كان متسللا. كرة تصل طويلة، جو بيدرو يتحصل على البطاقة الصفراء. جو بيدرو يقدم جولتين مميزتين بالنسبة لفريق تشيلسي، كان في عملية إحراز الأهداف، وإن كان كذلك في مسألة الصناعة. هذا وكونسا من يبدأ أساسيا في هذا اللقاء. كونسا واحد من الانتدابات بالنسبة لفريق أرسنال. كرة منقولة طويلة عالية في وسط الميدان، كالافيوري كرة بتعود بعد ذلك عن طريق زوليس، لكن التغطية كانت من بيدرو. نيتو يتقدم، نيتو يحاول، نيتو مازال، نيتو خطير للبلوز، فرصة تأتي لكن التغطية حضرت، الكرة قطعت لأرسنال. عادت، هناك حوار بعيد عن الكرة وهناك حوار في وسط الميدان. ما سيتفوق الآن في كرة منقولة في المنتصف، ممتازة جميلة رائعة رائعة إلى أقصى اليسار عن طريق كاي هافيرتس. عنده كرة عرضية لن تأتي لكن التغطية حضرت، الرأسية أتت. بوكايو في الاستلام، بوكايو في التحضير، بوكايو في التمهيد. أوديغارد في كرة عالية بالرأس، الله إيميليانو مارتينيز هو ما تصدى في الكرة الماضية في كرة كاي هافيرتس. لكن اشتعل يا مباراة، الرتم يتسارع والإيقاع يتسارع والنبض كذلك يتسارع هنا في هذه المباراة. كرة منقولة عن طريق أوديغارد في وسط الملعب، أوديغارد يمرر كرة باتجاه بوكايو، ساكا في وسط الميدان يبحث عن زميل، بوكايو إلى أوديغارد مرة أخرى في الوسط، من الإنجليزي إلى النرويجي، وصلت بعد ذلك عن طريق إزري كونسا، يمرر كرة إلى تيكلان، رايس يمرر كرة هنا في الطرف الأيمن، الاستلام والتحضير عن طريق كهافيرتس. كهافيرتس من تتذكر جماهير تشيلسي بذكرى ثمينة جدا، بذكرى ذهبية، بذكرى غالية حينما سجل في مرمى سيتيزنز وأحرز هدف في التتويج بلفريق تشيلسي حينها كان تشيلسي بطلا لدوري أبطال أوروبا. سوليس ينقل كرة باتجاه لويس كيلي، عودة إلى الخلف، بعد ذلك التمريرة بينية عن طريق اليوناني، عودة إلى الخلف مرة أخرى في وسط الميدان، اللمسة باتجاه ديكلان رايس، عندك كرة من الطرف الأيمن، لمسة حاضرة، بن وايت يعيد الكرة في الوسط مرة أخرى، كرة لفريق أرسنال عن طريق إزري كونسا، جابريل يمرر كرة، سوليس يتقدم من أمام أتشيمبونغ، سوليس أمام أتشيمبونغ، تمريرة ممتازة في الطرف الأيسر لكن التغطية كانت موجودة، بيدرو نيتو في الإبعاد، شوا بيدرو في عملية الاستلام، الكرة يستعيدها غانرز، منقولة في الوسط عن طريق ديكلان رايس إلى أوديغارد، الكرة بتعود مرة أخرى في وسط الميدان، تتحول لفريق تشيلسي، تشيلسي بالنقلة بالأسماء الموجودة هجوميا، يعني تشيلسي ليعول على هذه الأسماء القادرة على ضرب دفاعات أرسنال، وهو الفريق اللي لم يتلقى أي أهداف في الثلاث المباريات الأولى له في هذا الموسم. كرة منقولة في الوسط، لدينا تمريرة عن طريق كاي هافيرتز، يحاول فيها كاي هافيرتز، بوكايو ساكا، ديكلان رايس، منقولة إلى لويس كيلي في تمريرة كالافيوري، التحضير في لمسة ممتازة، ممتازة يا نقلات، ممتازة يا لمسات، بعد ذلك وصلت بوكايو، إيميليانو كان موجود، الأرجنتيني قال لا، الأرجنتيني قال ليس بعد، بوكايو ساكا في لحظة وفي فرصة بينما تتوصل الكرة لفريق أرسنال، بن وايت ينقل الكرة إلى أوديغارد، عندك كرة إلى الخلف من جديد، وصلت باتجاه يزري كونسا، عندك كرة في وسط الميدان، يبحثون من كل مكان، يبحثون من كل جانب، يبحثون عن أي اختراق من أي مكان في أرضية الملعب، ومعها تعلو الأصوات بالنسبة لجماهير أرسنال. وصلت إلى أوديغارد، عندك كرة في اليسار، بوكايو ساكا، وفي الطرف الأيمن ممتاز اللمسة، بن وايت والعرضية خطيرة تأتي لكن إيميليانو مرة أخرى، مارتينيز حقيقة تشيلسي يعني في آخر موسمين، أنا لا أريد أن أكون من أصحاب الأحكام المسبق، لكن تشيلسي كان يعاني كثيرا مع سانشيز في مركز حراسة المرمى. إيميليانو مارتينيز إن كان في مستواه أعتقد بأن تشيلسي سيوفق في الكثير من المباريات على مستوى حراسة المرمى بالتحديد. كرة من بوكايو ساكا، تقدم ساكا، عنده كرة، بوكايو مازال، بوكايو لفودار، بوكايو في كرة مقطوعة بتعود لمصلحة فريق تشيلسي، وصلت هذه الكرة عن طريق ريس جيمس، ينقل كرة جوا بيدرو على استلام، التحضير مورغان روجرز بشكل ممتاز إلى ريس جيمس، بيدرو كان يطالب بوجود خطأ، الكرة تتحول إلى خارج الملعب، تعود إلى الرمية الجانبية في هذه اللحظات. تشابي ألونسو كان يطالب بوجود خطأ، كنت قد تحدثت عن مدينة سان سيباستيان اللي منها تشابي ألونسو ومنها ميكيل أرتيتا وكذلك المدرب إيراولا من حقق النجاح مع فريق بورنموث ومن ثم الوصول إلى فريق ليفربول من نفس المدرسة ومن نفس الفريق الشعبي هناك في الباسك. سوليس يتقدم في الطرف الأيسر، اليوناني من أجل إسعاد الجانب الأحمر في العاصمة الإنجليزية، خطيرة من كاي هافيرتز والتسديدة ولكن إلى خارج الملعب، ركلة ركنية لفريق أرسنال في هذه الأثناء، ركنية لمصلحة الكنارز، كاي هافيرتز بعد كرة ممتازة من ديكلان رايس، سوليس والتقدم، سوليس والعرضية، التسديدة الألمانية أتت لكن فوفانا قال أنا موجود، فوفانا قال لا تمر، فوفانا قال لا تعبر، فوفانا قال لا تدخل، فوفانا قال أنا هنا سأحمي عرين الأسود. كرة من ركلة ركنية ستنفذ لمصلحة فريق أرسنال على يمين حارس المرمى إيميليانو مارتينيز، كرة من ركلة ركنية لفريق أرسنال في هذه الأثناء على يمين إيميليانو، يتقدم جابريل، يتقدم كونسا، وموجود كذلك كاي، عرضية هنا ترسل بالراسات، تبعد، تشتت، تعود إلى أوديغارد، لكن التغطية موجودة، مرتدة لتشيلسي، انطلاقة لمصلحة البلوز، كرة منقولة عن طريق جواو بيدرو، عنده كرة بيدرو والمرور من الطرف الأيسر من أمام كالافيوري، لكن عودة من لاعب أرسنال في اللقطة الأخيرة، كرة تتحول من جانب ريس جيمس ينقل الكرة إلى أقصى الطرف الأيمن، سريعة الكرة إلى أقصى اليمين، انطلاقة لا تأتي من بيدرو، نيتو عنده كرة، نيتو يحاول يراوغ البرتغالي في لقطة تمريرة إلى كول، بالمر في كرة مازال، بالمر والتصويبة تأتي ولكن دافيد موجود، رايا قال أنا هنا، رايا قال أنا بطل العالم رفقة منتخب إلى روخا بهذه التسديدة من الإنجليزي، يسارية لكن دافيد رايا. كرة تلعب لمصلحة فريق تشيلسي، جميلة المباراة في بدايتها ودائما مباريات البريمير ليج جميلة، ما بالكم إن كان ديربي وما بالكم إن كانت موقعة ومعركة بين قوسين بالمعنى المجازي ما بين تشيلسي وفريق أرسنال. كرة منقولة في وسط الملعب لمصلحة فريق تشيلسي هنا في اليسار، مورغان روجرز عنده كرة يبحث عن مساندة، عدس الوجه من اليسار إلى اليمين على الاستلام والتحضير، بيدرو نيتو في كرة، نيتو في انطلاقة، نيتو في تمريرة وصلت إلى الخلف بعد ذلك عن طريق بالمر، بالمر ماذا سيفعل؟ للثاني قادم البلوز، للثاني قادم تشيلسي، للثاني قادم تشيلسي، كرة منقولة من الطرف الأيسر، أتشيمبونغ عودة إلى الخلف إلى بيدرو نيتو، نيتو في لمسة، تمريرة مرة أخرى لمصلحة فريق تشيلسي، عودة إلى الخلف عن طريق فوفانا، فوفانا يمرر كرة في اليسار وصلت من ريس جيمس من هذه المسافة، التصويبة والأروع يا ولد، يوه يا ريس جيمس، يا هي تزيدة، هي ليست بتزيدة بل كانت قذيفة من ريس جيمس، قوية قوية لكن الأقوى من سوليس الآن، سوليس عنده كرة، سوليس يحاول فيها التمهيد، كاي هافيرتس التمهيد والتصويب، الكرة بتعود بدفاعات تشيلسي، خطيرة كانت لفريق تشيلسي، خطيرة كانت لفريق أرسنال، وما بين خطرين، أي خطر قادم سيأتي؟ أي هدف قادم سيأتي؟ أي ومضة قادمة ستأتي؟ زرقاء أمانها ستكون حمراء، هي زرقاء قام كول، بالمر في العرضية، الله الله الله الله، طالت وتحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى، لكن مباراة ياهي جمال، مباراة ياهي جمال، نعم إن قلت مباراة رائعة فوصفي لها مستهلك يا ديكلان، يا رايس يرسل الكرة إلى أقصى الطرف الأيسر، سوليس عنده كرة من الجهة اليسرى، محاولة مستمرة، الكرة ما زالت قائمة لفريق أرسنال هنا من اليسار، البحث هنا عن زميل، لدينا تمريرة، لويس كيلي في كرة، كالافيوري، الله الله الله على كرة ولكن التغطية كانت موجودة، إبعاد يأتي من جانب فريق تشيلسي في اللقطة الأخيرة، أي ديربي في انتصاف شوط أول من هذا اللقاء، كرة تلعب في وسط الملعب، عودة بعد ذلك عن طريق ديكلان رايس، رايس ينقل الكرة باتجاه بن وايت، يلعب لها كرة عن طريق لويس سكيلي، سكيلي يمرر الكرة إلى أقصى اليسار، تمهيد بعد ذلك من جانبية سوليس، سوليس يحاول فيها لمسة باتجاه كالافيوري، النقلة من جابرييل، العودة بعد ذلك من إنزري، كونسا عنده كرة في وسط الملعب، ديكلان رايس مرة أخرى، بوكايو في الاستلام، بوكايو في التقدم، بوكايو في التمرير، بن وايت عنده كرة، تمريرة ممتازة إلى كاي هافيرتس، يحاول هافيرتس يتقدم، هافيرتس الله، هذا الألماني قاتل بارد، هذا الألماني قاتل بارد، نعم احذر من بعض الصداقات القديمة يا بلوز، وهنا الصديق القديم يسجل لفريق أرسنال هدف العودة وهدف التعديل بالكرة اليسارية الأرضية الزاحفة، فعلها مورغان روجرز لكن كهافيرتس هو من رد على مورغان في اللقطة الماضية بهذا الشكل بهذه الصورة، هنا تقدم، هنا اختار، هنا صوب، هنا سجل القاتل الألماني البارد كاي هافيرتس يسجل هدف العودة لفريق أرسنال، الجانرز يعود في نتيجة هذا اللقاء، شاهدنا واستمتعنا بمباراة اليونايتد أمام إيفرتون لكن هذه المباراة تريد أن تقول أنا الأجمل، أنا الأروع، أنا الأفضل، وهنا ميكل أرتيتا يقول نحن الأبطال، نحن حامل اللقب، كاي هافيرتس هو من يسجل لفريق أرسنال الهدف في العودة، من أسعد تشيلسي سعادة لا توصف. في يوم من الأيام هنا يسعد أحمر المدينة أحمر العاصمة لنادي أرسنال بهدف العودة في مباراة الديربي. كرة بتعود عن طريق الراية، هدف لهدف، هكذا أصبحت النتيجة الآن، هكذا سارت الأمور الآن، وهكذا تسير. وخذينا معك إلى أي مكان أيها المباراة المجنونة. كرة منقولة في وسط الملعب لمصلحة فريق تشيلسي عن طريق اللاعب لافيا إلى بالمر. منقولة كرة في وسط الملعب، يهكذا المباريات وإلا فلا. اللعب من أجل كرة القدم، من أجل روعة كرة القدم، من أجل ما تريد أن تخفف عنها الجماهير في ترفيه كرة القدم حينما يكون ترفيه. كرة منقولة في وسط الملعب، بتعود الكرة إلى الخلف مرة أخرى، لدينا نقلة في وسط الميدان. وإن كان الإنجليز هم من اخترعوا كرة القدم، فإن أجمل اختراع ينافس ذلك الاختراع اختراع البريمير ليج وجنون هذا الدوري. كرة تصل في وسط الميدان لمصلحة فريق تشيلسي عن طريق أوسلي فوفانا. منقولة كرة باتجاه ريس جيمس. بالمر عنده كرة في وسط الميدان، وسلي فوفانا، تمريرة ممتازة، هنا فرصة للبلوز لكن التغطية كانت موجودة، والإبعاد عن طريق جابرييل إلى خارج الملعب، رمية جانبية. اليوم طبعا صليبة لا يتواجد كما هو الحال بالنسبة لتيمبر من جانب تشيلسي. هناك كايسيدو وباليستري الأسماء التي لا تتواجد في هذا اللقاء، لكن يغيب من يغيب ويحضر من يحضر. متعة الديربي دائما حاضرة، متعة الديربي دائما مضمونة. كرة منقولة في وسط الملعب لمصلحة البلوز لفريق تشيلسي. بالمر عنده كرة من الجهة اليمنى، انطلاقة الآن تأتي في اليمين لمصلحة فريق تشيلسي عن طريق كول. بالمر يبحث عن مساندة، الإسناد والمساندة في اليمين، بيدرو نيتو في كرة وما زال، عودة بعد ذلك عن طريق كول. بالمر يمرر كرة، أتشيمبول عنده كرة إلى بيدرو نيتو في لمسة، تمريرة أخرى، محاولة قائمة لتشيلسي بينية لكنها لا تنطلي، لا تمر من أمام البرازيلي جابرييل. كرة إلى خارج الملعب إلى رمية التماس، رمية جانبية. رمية التماس في هذه الأثناء عن طريق كالافيوري. الآن هدأت الأمور قليلا، لكن لا أمانة مع جنون هؤلاء المجانين. نعم لا أمانة مع جنون هؤلاء المجانين. يعني أنت في أمان الله راجع من إجازة تدريب الحبال الصوتية، تأتيك مباراة بهذا الحجم وتأتيك مباراة بهذا الرتم وبهذه المتعة وبهذا الإيقاع، أنت محظوظ وفي نفس الوقت كذلك أنت في وضع لا يحسد عليه. كرة إلى خطر لمصلحة فريق أرسنال في اللقطة الماضية، خطأ كان في الكرة الأخيرة لفريق أرسنال. هذا بوكايو، هدفين على مستوى الجولتين الأولى والثانية.
1: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شملاخ.
2: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
3: تقنية لينار كولينج
2: وتقنية دور كولينج
3: تتميز بها ثلاجات LG
2: تبقي الطعام طازجا.
3: إهدار أقل للطاقة
2: بباب واحد أو بابين،
3: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
3: عيش حياة أكثر صحة
2: وشارك الطعام رحلته.
3: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ،
3: حكاية ريادة.
4: راديو دلتا. خش خش خش خش قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babbouse.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: كده أنا جاوعة.
6: كباب لحم، كباب دجاج، أوصل لحم، أوصل دجاج،
5: وشيش طاووق، خيال. كده جاوعة.
6: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
7: لا، ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
8: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: just found it. تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: ترسل عالية لكنها طالت وتحولت إلى خارج الملعب وتعود إلى ركلة مرمى عند الحارس ديفيد رايم. هذه الكرة وهذا الهدف مورغان روجرز بالتسديدة الأرضية على يمين ديفيد رايم. هدف تقريبا يعني فيه شبه كبير نعم بالنسبة لحارسي المرمى. الرؤية ليست بتلك أو بذلك الوضوح والكرة تقريبا بنفس القوة وبنفس الطريقة عرضية زاحفة استقرت في الشباك. كرة منقولة لفريق أرسنال. بن وايت مقطوع الكرة لفريق تشيلسي. تشيلسي يضغط. تشيلسي في كرة بالمر في محاولة ما زال لكن هناك تغطية من كونسل أو لويس سكيلي وخطأ لويس سكيلي في اللقطة الأخيرة. خطأ كان موجود في اللقطة الماضية لمصلحة فريق أرسنال. هذا وكول بالمر يبحث عن إعادة اكتشاف نفسه من جديد. وإذا ما شاهدنا نسخة كول بالمر ليفل الوحش كما يقولون أيضا هذا الأمر سيسهم بصورة كبيرة جدا في أداء نادي تشيلسي. تشيلسي طبعا رحيل إنزو فرنانديز. البعض يقول أن أفضل صفقة لتشيلسي هو رحيل الأرجنتيني ليس لقيمته الفنية وإنما لتصرفات اللاعب الأرجنتيني لا سيما في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات. لكن أنا أعتقد بأن الصفقة الأهم لفريق تشيلسي ليست بالأسماء وإنما أو بأسماء اللاعبين وإنما هي صفقة المدرب تشابي ألونسو. نعم تشابي ألونسو نجاح كبير مع باير ليفركوزن والانطلاقة تأتي جواو والتصويبة تأتي لكن إلى خارج الملعب. أراد جواو بيدرو أن يباغت الجميع في اللقطة الماضية لكن كرة تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. هذه الكرة والتسديدة من جواو بيدرو تعود الكرة عند حارس المرمى ديفيد رايا. يمرر كرة باتجاه ديكلان رايس تقدم في وسط الميدان لمصلحة فريق أرسنال. الكرة منقولة من الجهة اليمنى لمسة بعد ذلك في اليمين منقولة كرة في وسط الملعب عن طريق بن وايت. بن وايت يمرر كرة إلى لويس سكيلي عنده كرة في وسط الملعب مرة أخرى. سكيلي يبحث عن مساندة. سكيلي في لمسة. زوليس عنده كرة لمسة إلى بن وايت لكنها طالت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. يشير الحكم السيد كريس كافانر. زوليس كان يطالب بركلة ركنية. هذا لابيا لاعب خط الوسط البلجيكي بينما الكرة إلى ركلة مرمى عند الحارس إميليانو مارتينيز. جماهير أرسنال واضحة في الصورة تريد أن تكون الاحتفالات مستمرة وألا تنقطع الأفراح مثل ما انقطعت للسنوات قبل أن تعود في الموسم الماضي. فريق اللي توج ببطولة الدوري وكان حاضرا كذلك في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا هناك في بوشكاش أرينا هناك في بودابست. كرة منقولة في وسط الملعب عن طريق كالافيوري عنده كرة بتعود باتجاه لويس سكيلي. يمرر كرة إلى ديكلان رايس في التحضير التقدم كاي هافيرتس والتمريرة. كالافيوري في كرة كالافيوري في محاولة ممتازة اللمسة لكن التغطية كانت حاضرة. كرة بتعود مرة أخرى إلى خارج الملعب رمية جانبية لفريق تشيلسي. أرسنال ومعضلة المهاجم هناك طبعا عدم رضا بالنسبة لكثير من جماهير أرسنال حول عدم انتداب مهاجم لسيما مع رحيل تروسار رحيل كذلك جابريل مارتينيلي ومين بعد جابريل جيزوس. أيضا أرسنال كان يريد خوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد الذي يرغب وبشدة للانتقال إلى نادي برشلونة. والقصة طبعا المعروفة ديكلان رايس يلعب له كرة إلى أقصى طرف الأيسر السلام بعد ذلك هنا في اليسار. زوليس عنده كرة في رواق الأيسر. الكرة ما زالت لمصلحة فريق أرسنال. تمهيد في لقطة عن طريق جابريل في التحضير جابريل في نقلة ما زال جابريل من الطرف الأيسر مرة أخرى. وصول بعد ذلك عن طريق أوديغارد ديكلان رايس يمرر كرة في وسط الميدان، لدينا تمريرة باتجاه بن وايت، بن وايت إلى بوكايو ساكا يحاول فيها، ساكا عودة إلى الخلف باتجاه بن وايت، التقدم في وسط الملعب، العودة إلى الخلف بعد ذلك من الطرف الأيمن عن طريق أوديغارد.

0: الهدف الأول في هذا اللقاء بيترونيتو لافيا
1: سبعة واحد واحد. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأ فون.
2: سبأ فون أصالة وتواصل.
3: ما هو هذا؟
4: شبيك لبيك مارد الفانوس أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
3: ها؟ احلف
4: بغير يمين معك أمني واحد وقطب قولها الجهل وحدهم في الفانوس.
3: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
4: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات. أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
5: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
2: سبافون أصالة وتواصل.
0: عنده كرة في وسط الملعب لفودار بالمر في كرة وما زال بالمر يبحث عن مساندة. المساندة تأتي عن طريق بيدرو نيتو من أمام جابرييل. حوار برتغالي برازيلي عرضية ترسل لكنها سهلة عند الحارس الإسباني دافيد رايا. رايا تمكن من الكرة الماضية وصلت هذه الكرة باتجاه زوليس لكن بعيدها إلى خارج الملعب. رمي التماس هذه عدد المحاولات 10-5 لفريق أرسنال. 6-3 ما بين القائمين والعارضة على مستوى الكرات الخطيرة في دقائق 42 التي مضت من زمن هذا الشوط الأول من هذا اللقاء. شوط سريع 42 مضت سريعة بينما هنا تشيلسي من لافيا كرة مقطوعة خطأ يصفر حكم اللقاء على لويس سكيلي في الكرة الأخيرة. خطأ كان موجود لمصلحة فريق تشيلسي. خطأ للبلوز سكيلي. بالمر عودة إلى لكروا لمسة في وسط الميدان مرة أخرى تدخل من ديكلان رايس وخطأ يصفر حكم اللقاء لمصلحة فريق تشيلسي في اللقطة الماضية. خطأ كان موجود لفريق تشيلسي ليبحث عن 3 متتالية. وآخر مرة حقق تشيلسي الفوز في أول 3 في الدوري كان موسم 2018-2019 بقيادة المدرب موريتسيو ساري. كرة منقولة في الطرف الأيمن لكروا يلعب لكرة ريس جيمس ينقل كرة طويلة إلى أقصى الطرف الأيمن لكن الكرة طالت تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى عند الحارس دافيد رايا. تشابي ألونسو رباعي إسباني رفقة أيضا أو باسكي دعونا نقول أوناي إمري أيضا يعني المدربين الباسكيين هنا في الملاعب الإنجليزية. أوناي إمري من حقق النجاح رفقة فريق أستون فيلا بداية لم تكن موفقة ربما في هذا الموسم بخسارة كأس السوبر الأوروبي وبعد ذلك بداية يعني التي لا تعكس ما قدمه نادي أستون فيلا في الموسم الماضي بينما إراولا هناك مع ليفربول. ولدينا تشابي ألونسو ونجاح مميز على مستوى البداية إن كان في مباراتين في بطولة الدوري أو مباراة في بطولة كأس الرابطة أو من جانب أرتيتا الذي حقق الفوز في 3 بدءا بمباراة الدرع الخيري. خط موجود لفريق تشيلسي كرة من ركلة ثابتة ستنفذ. ملعوب الكرة داخل منطقة الجزاء لكنها سهلة عند حارس المرمى دافيد رايا. يلعب كرة سريعة باتجاه كاي هافيرتس هنا يسقط وخطأ يصفر حكم اللقاء مع بطاقة بلونها الأصفر من نصيب كول بالمر. عاق تقدم كاي هافيرتس. كول بالمر في اللقطة الماضية شهد دافيد رايا وهذه الأدوار الكبيرة التي يقدمها دافيد رايا كثير من اللقطات

0: متشابهة بالنسبة لديفيد رايا. الصناعة الفرص من حارس المرمى، بطاقة صفراء هي الثانية في هذا اللقاء. جو بيدرو كان قد أنذر بالبطاقة الصفراء، والآن كول بارمر كذلك ينذر بالبطاقة الصفراء. الوقت الأصلي من زمن شوط المباراة الأول من هذا الديربي ينتهي في هذه اللحظات. الحكم أضاف 4 دقائق وقت محتسب بدلا من الظاهر، 4 دقائق أضافه السيد كريس كافانا وقت محتسب بدلا من الظاهر. أرسنال وتشيلسي، أرسنال طبعا يعني آخر 9 مباريات لم يخسر من أمام تشيلسي. أرسنال تفوقه كان واضح في السنوات الأخيرة من أمام فريق تشيلسي. نتحدث عن آخر خسارة كانت قبل 5 سنوات، تخيل 5 سنوات آخر خسارة لأرسنال من أمام فريق تشيلسي. خط موجود لمصلحة فريق أرسنال، ديكلان رايس يلعب له كرة باتجاه بوكايو، ساكا عنده كرة يحاول فيها، بوكايو مازال، بوكايو والعرضية، التغطية كانت موجودة، سكيليا عنده كرة يحاول فيها لكن أيضا إبعاد، تشتيت، سقوط لأوديغارد، الكرة مستمرة لفريق أرسنال، بوكايو في لمسة، كاي في نقلة، بن وايت في عرضية، لا الكرة طالت وتحولت إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق تشيلسي. حوار ما بين لافيا وبين وايد، طبعا هذا الأمر اللي يعتبر من فعاليات الديربي. هنا عم دعونا نقول من فعاليات الديربي هذه المناوشات وهذه الحوارات، وفي بعض الأحيان الخروج عن النص، نعم هي جزء من فعاليات هذا الديربي، وجزء أو جزء من الأشياء التي تضيف بين قوسين حلاوة لمباريات الديربي ما بين أرسنال وفريق تشيلسي. أرسنال والديربيات اللندنية، يعني 16 ديربي لندني من دون خسارة بالنسبة لفريق أرسنال، ويا أكثر الديربيات اللندنية في البريمير ليج وأطول سلسلة. طبعا أخيرا كانت 17 ديربي من دون خسارة وصولا حتى عام 2023 بالنسبة لفريق أرسنال. كرة منقولة، انطلاقة من أوديغارد، أوديغارد في التمرير وصلت إلى زوليس، عنده كرة عودة إلى الخلف، كالافيوري ممتازة، سكيلي في محاولة، التغطية موجودة، الكرة بتعود لتشيلسي، خطير للأسود، خطير للبلوز عن طريق بيدرو، راح نيتو، راح راح نيتو، راح تقدم بيدرو، نيتو نيتو نيتو نيتو نيتو ما زالت ريس جيمس والعرضية فالراسية لم تأتي من أحد، تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. يا لها من سرعة، يا لها من سرعة، ويا له من ارتداد، ويا له من تقدم، ويا لها من مهارة، ويا لها من تسديدة. أرضية زاحفة كانت عن طريق بيدرو نيتو، لكن القائم وقف مع أصحابه، نعم القائم الأيمن وقف مع أصحابه، تعاطف مع أصحابه في لقطة كان بالإمكان أن يسجل من خلالها تشيلسي الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول. خطيرة كانت الكرة الأخيرة، كرة عالية، كاي هافيرتز لا يصل الكرة، بينما هنا خطأ على جواو بيدرو اللي عليه أن يحذر، عليك أن تحذر يا جواو بيدرو، لديه بطاقة صفراء. جواو بيدرو لاعب نادي تشيلسي، كرة من خطأ لفريق أرسنال في هذه الأثناء. ديفيد رايا على تنفيذ الركلة الثابتة، الوقت المحتسب بدلا من الضايع والمقدر ب4 دقائق انتهى في شوط سريع، مضت دقائقه سريعة ما بين أرسنال وفريق تشيلسي. كرة تصل عالية، راسية الآن في آخر كرات الشوط الأول لكنها مبعدة من دفاعات البلوز، بتعود للجانرز عن طريق جابريل، جابريل إلى ديكلان رايس، يمرر كرة من الطرف الأيمن، بن وايت عنده كرة، بن وايت يحاول فيها، ديكلان رايس مرة أخرى. حكاية الشوط الأول على اعتاب نهاية، كرة منقولة إلى الطرف الأيسر، كاي هافيرتز لكن سهلة عند حارس المرمى، الحارس إميليانو مارتينيز. وفي هذه اللحظات صافرة كريس كابانا تأتي هدف لهدف في الشوط الأول في الديربي. يلقاكم مع انطلاقة الشوط الثاني.
1: أهلا بكم مرة أخرى. شوط أول سريع مثير في الكثير من الفرص والكثير من كرة قدم الجميلة التي قدمها لنا كل من أرسنال وتشيلسي في شوط أول ينتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بهدفي روجرز في الدقيقة الثانية ثم هافرتز في الدقيقة 25. وبالتالي يجب أن نشكر الفريقين على هذا الشوط الأول ممتع في ملعب الإمارات.
2: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

الساعة الآن 7:33 مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا. تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: أرسنال بعد ذلك عادل النتيجة في الشوط الأول من هذا اللقاء. الشوط الثاني ينطلق، وفي انطلاقة الشوط الثاني هناك انطلاقة، لكن الكرة طالت وتحولت إلى خارج الملعب، ركلة مرمى لفريق تشيلسي. إميليانو مارتينيز، لاكروا، أتشيمبونغ، ويسلي فوفانا، هاتو، لافيا، ريس جيمس، بيدرو نيتو، مورغان روجرز، هناك كول بالمر بالإضافة لجوا بيدرو. الأسماء الموجودة في تشكيلة فريق تشيلسي بالنسبة لأرسنال: ديفيد رايا، بن وايت، إزري كونسا، هناك جابريل، كالافيوري بالإضافة لديكلان رايس، لويس كيلي، هناك بوكايو ساكا، أوديغارد، وكاي هافيرتس، وكذلك زوليسي. الأسماء الموجودة في تشكيلة فريق أرسنال في هذه المواجهة وفي هذا اللقاء في مباراة ديربي. وفي شوط ثاني من هذا الديربي، الأمنيات بأن نشاهد ما شاهدناه في شوط المباراة الأول في هذا اللقاء، بغض النظر عن من سيسجل وعن من سيفوز، نريد أن نستمتع في شوط ثاني. نتمنى أن يكون شبيها بشوط المباراة الأول في هذا اللقاء. كرة لمصلحة الجنرز لفريق أرسنال عن طريق ديفيد رايا، جابريل، كالافيوري، يمرر كرة إلى سوليس من الجهة اليسرى، سوليس عنده كرة من اليسار، عودة إلى الخلف باتجاه جابريل، جابريل يرسل كرة طويلة منقولة، كرة بعد ذلك في وسط الملعب تتحول مرة أخرى لمصلحة فريق تشيلسي. تلعب هذه الكرة في وسط الميدان للبلوز لأسود لندن، من تبحث عن العودة مرة أخرى، من تبحث لأن تستيقظ من جديد، من تبحث لأن تستفيق من جديد. كرة منقولة عن طريق بالمر، بالمر ينقل كرة إلى قصر يسار لكنها طالت إلى خارج الملعب، لم تكن بتلك الدقة لتعود رمية جانبية لفريق أرسنال. طبعا بالمر اللي لم يتواجد ولم يستدعى في قائمة المدرب توخيل في تشكيلة منتخب إنجلترا في المونديال الأخير. رمية جانبية، أوديغارد.
0: لمنازلكم، مزارعكم، ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
4: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
5: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، مرافق متطورة.
4: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
5: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
4: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
5: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
4: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
5: برنامج الرياضيات الذهنية،
4: أكاديمية الخط العربي،
5: برنامج الطالب المعلم.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
5: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
8: فريق أتلتيك بلباو، كرة منقولة في وسط الملعب لمصلحة فريق تشيلسي، عودة إلى الخلف عن طريق حارس المرمى إيميليانو مارتينيز لفريق تشيلسي لكروا. ماذا تفعل؟ ماذا تفعل أيها الفرنسي؟ التشتيت في كرة 82 مقابل 18 هي نسبة الاستحواذ في دقائق الماضية. أرسنال وفي لعاداته، لتقاليده، لإبداعاته، لروعته، لتصويبة هنا أتت من جانبه ومن خلال التصويبة من ديكلان، صدمت في دفاعات فريق تشيلسي. الآن أرسنال مختلف، أرسنال غير، أرسنال يتألق، لكن تشيلسي لديه ربما ما يقوله، تشيلسي لديه ما يقوله، تشيلسي لديه ما يقوله. التغطية كانت موجودة من إزري. كروسا كروسا كروسا، أي مكسب لفريق أرسنال هذا الكروسا. بوكايو ساكا في لمسة في وسط الميدان، النقلة بعد ذلك إلى الأقصى اليسار، زونيس في الاستلام، صنع الهدف الثاني زونيس، كرة منقولة من اليوناني إلى بوكايو ساكا والتصويب، لكن حارس المرمى إيميليانو مارتينيز تمكن من الكرة. هذا الكروسا، وأنا يعني من الآن بدأت أتساءل لما يعود صليبة، عندك موسكيرا وعندك صليبة وعندك جابريل وعندك كونسا وإنكابا وتيمبر ومين والقائمة تطول بالنسبة لكالافيوري، بالنسبة لفريق أرسنال على مستوى بن وايت على مستوى خط الدفاع. لكن أرسنال مشكلته ليست دفاعية، أرسنال مشكلته هجومية. نعم، يعني متى ستكون المشكلة لأرسنال؟ حينما يعني تعصف الإصابات بلاعب خط الهجوم. كرة منقولة في الوسط لمصلحة فريق تشيلسي، خطأ كان موجود في النقطة الماضية لجواو وبيدرو، وحتى الويسكيلي هذا اللي يلعب في الوسط الأساس هو ظهير أيسر. بالتالي ميكل أرتيتا لديه زاد دفاعي يكفيه لثمانين مباراة وليس لثمان وثلاثين مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز. كرة تلعب، منقولة كرة في وسط الميدان لمصلحة فريق أرسنال. بوكايو ساكا، بالمر للبلو، ساكا يسعد الكرة، ويسكيني عنده كرة في وسط الميدان لمصلحة فريق تشيلسي. الكرة بتعود، بالمر راح، بالمر تقدم، بالمر إلى بيدرو، نيتو للعودة، نيتو للعودة، نيتو للعودة، لا كرة مقطوعة أوديغارد. الكرة بتعود إلى لافيا، لافيا في تمريرة من الطرف الأيمن، ريس جيمس عنده كرة ممتازة، نقلة عرضية لكنها سهلة، عنده حارس المرمى دافيد رايا يلعب الكرة بهذا الشكل بهذه الصورة. دافيد تتحول الكرة عن طريق زوليس، زوليس يتقدم، زوليس يحاول، زوليس يراوغ. ومن قال بأن زوليس لا يراوغ؟ من قال بأن هذا اليوناني لا يراوغ؟ لا والله يراوغ اليوناني زوليس. تدخل كان موجود، بطاقة صفراء لكروا، يتحصل على البطاقة الصفراء في اللقطة الأخيرة. تدخل كان موجود، ركلة ثابتة لمصلحة فريق أرسنال. الآن المباراة تدخل طريق إما أن نشاهد هدف ثالث يقتل فيه أرسنال أمنيات وطموحات وأمال فريق تشيلسي في هذا ديربي، أو أن تشيلسي وتشابي ألونسو يتدخل ليعود نادي تشيلسي في المباراة. عموما نبقى مع ما قد يحدث، نبقى مع ما قد يأتي، والكل مستمتع هنا في هذه المباراة الممتعة، في هذا الديربي الممتع ما بين تشيلسي وفريق أرسنال. كرة من خطأ عن طريق أوديغارد، ممتاز البينية، كاي هافيرتس ليس متسللا، عرضية تأتي لكن الكرة طالت، وصلت إلى بوكايو ساكا في لمسة، تمريرة عودة إلى بوكايو ساكا إلى أوديغارد، أوديغارد يا عيني على اللمسات، على النقلات، على العرضيات. الكرة بتعود من جديد لفريق أرسنال من الطرف الأيسر، زوليس عنده كرة، زوليس يحاول فيها، زوليس يتقدم، والعرضية خطيرة تأتي. هناك تغطية دفاعية موجودة، إنه أرسنال، إنه حامل اللقب، إنه الفريق الذي لا تريد جماهير أن يعود الغياب مرة أخرى، وبالتالي يعملون من أجل هذا الأمر قبل أن يذهبوا هناك إلى إيطاليا حيث مباراة دوري الأبطال. أرسنال في الدوري يتقدم هنا على تشيلسي. تبديلان، هاتو غادر أرضية الملعب في تشكيلة فريق تشيلسي، ولافيا كذلك غادر أرضية الميدان في هذه الأثناء. غوسو، شافاريا، يلا هما التبديلان في تشكيلة فريق تشيلسي. شافاريا دخل بديلا، غوسو كذلك دخل بديلا في هذه اللحظات. كرة منقولة لفريق أرسنال، تتحول إلى خارج الملعب، إلى ركلة ركنية أم إلى ركلة مرمى؟ الكرة إلى ركلة مرمى. شهدوا حسرة جماهير أرسنال حينما تطالب بركلة ركنية، تقول يطالبون بركلة جزاء. شاهدنا هذا الأمر في شوط المباراة الأول وفي هذه اللقطة وفي كرة أيضا سابقة، لأن جماهير أرسنال بدأت تستشعر ماذا تعني الركنيات بالنسبة لفريق أرسنال، ولعل الموسم الماضي فيه الكثير. لكن هنا بالمر يتقدم للبلوز، بيدرو، نيتو في كرة للبلوز خطيرة، بيدرو، نيتو في التمهيد، والتصويبة تأتي لكن إلى خارج الملعب. بعيدة كانت كرة غوسو، رائعة رائعة من بالمر إلى نيتو ومن نيتو إلى غوسو، لكن تزيد من غوسو كانت بعيدة، كانت بعيدة تزيد من غوسو في اللقطة الماضية. تحولت إلى ركلة مرمى لمصلحة الأرسنال. ربع ساعة مضت من زمن شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء، أرسنال هدفان، تشيلسي الذي تقدم في نتيجة هدف جوس هنا يضغط الكرة تتحول بعد ذلك إلى خارج الملعب. صعوبة الخروج بالكرة في الوقت الذي يحاول أن يمارس الضغط نادي تشيلسي في هذه الأثناء. الرمية الجانبية لمصلحة فريق تشيلسي. منقولة كرة ريس جيمس يلعب كرة إلى جوسو، جوسو إلى بيدرو، نيتو في الاستلام، نيتو المين، نيتو يتقدم هنا في اليمين، نيتو عند كرة من أمامه كالافيوري، تمريرة إلى جوسو، محاولة مستمرة عرضية ترسل بعد ذلك الإبعاد، التشتيت من بن وايت تتحول إلى خارج الملعب، تماس لمصلحة البلوز لفريق تشيلسي. رمية جانبية لتشيلسي، شباريا واحد من الأسماء الجديدة بالنسبة لتشيلسي. رمية جانبية لفريق تشيلسي داخل منطقة الجزاء، كرة تلعب لكنها تتحول مرة أخرى كاي هافيرتز يقل كرة باتجاه زوليس، الكرة بتعود من جديد إيميليانو مارتينيز يرسل هذه الكرة عالية بعد ذلك بالرأس، ما زالت بولمر بولمر بولمر بولمر والتصويب لكن حارس المرمى بولمر والتسديد لكن ديفيد رايا كان موجود. الكرة بتعود مرة أخرى، الآن تشيلسي أفضل، الآن تشيلسي أفضل، ألونسو وهنا يتابع يراقب وكذلك يحفز لاعبيه، وما بعد التحفيز ما هي الإجابة يا أسود، ما هي الإجابة يا بلوز، ما هي الإجابة يا بالمار. لدينا كوسو في نقلة في وسط الملعب عن طريق الكروة، ينقل الكرة إلى الخلف مرة أخرى، الآن أصبحت في اليسار، التقدم، الانطلاقة، الخطوات، التمهيد، اللمسة، وينها تزيد يا جواو، بيدرو بينية ممتازة كانت، ولكن هناك دافيد، هناك رايا تمكن من الكرة الماضية بنفس الشكل بنفس الطريقة من رايا إلى كاي. أي مفتاح سيأتي من الألماني؟ بعيد بعيد، وكان كابيتس أسرع طبعا. اليوم يوكيرس يتواجد في دكة البدلاء، لاعب الذي ربطته الأخبار في سوق الانتقالات بانتقال خارج نادي أرسنال. كرة منقولة من الطرف الأيمن، ملعب الكرة بعد ذلك في وسط الملعب مرة أخرى تشيلسي. الآن هذه أفضل فترات نادي تشيلسي في الشوط الثاني من هذا اللقاء، إيه نعم، هذه أفضل فترات نادي تشيلسي في الشوط الثاني من هذا اللقاء. جوسوب عنده كرة في وسط الميدان، عودة إلى الخلف، تمريرة عن طريق أجواو، بيدرو يبحث عن مساندة، الإسناد يأتي من الطرف الأيمن عن طريق بيدرو، نيتو يبحث عن زميل، بيدرو نيتو في كرة ما زال، بيدرو نيتو يعيد الكرة إلى الخلف، جواو بيدرو يتقدم، يعود جواو بيدرو إلى الخلف باتجاه إلى كرواب، عنده كرة في وسط الملعب، تمريرة بعد ذلك لكنها مقطوعة من بوكايو، راح ساكا والتدخل كان موجود والخطأ على بوكايو ساكا في اللقطة الماضية، خطأ على بوكايو ساكا. بالمر يطالب بإشارة البطاقة الصفراء، هذه اللقطة اللي فيها بوكايو ساكا من أمام ويسلي فوفانا، حكم احتسب خطأ على بوكايو ساكا في اللقطة الماضية. لكروا ملعب الكرة في وسط الملعب، بالمر عنده كرة من جديد لفريق تشيلسي، تشعر بأن المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات في قادم الدقائق. كرة منقولة وصلت بعد ذلك من الطرف الأيسر، بوكايو ساكا يقطع هذه الكرة تشيلسي بينما مستمرة تصويبة، وين يا مورغان، وين يا مورغان، بعيدة كرة مورغان روجرز إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. إنكابر سيدخل بديلا تسوبي ميندي، لا والله اتذكرت شيء، لكن تسوبي ميندي أيضا سيدخل بديلا في تشكيلة فريق أرسنال في هذه اللحظات. إنكابر وكذلك تسوبي ميندي، كرة عن طريق بوكايو ساكا في وسط الملعب من جديد، خطة موجود لمصلحة فريق أرسنال في اللقطة الماضية. هذا هو تشافاريا قادم من الليغا إلى البريمير ليج مع نادي رايو فايكانو، ورايو فايكانو فريق صعب جدا في ملعبه، وهذا اللاعب كان من أهم اللاعبين في فريق رايو فايكانو في الموسم الماضي. سوبي ميندي كالافيوري سيغادر أرضية ملعب إنكابا، سيدخل بديلا في هذه الأثناء. ولويس كليب يغادر أرضية الميدان. سوبيمندي هو من يدخل بديلا. سوبيمندي كان يقال بأن تشيلسي يريد لاعب سوبيمندي. طبعا كثير من الأخبار في سوق الانتقالات، لكن سوق الانتقالات أغلق بكل ما فيه. ديكلان رايس على تنفيذ الركلة الثابتة. أرسنال بحثا عن الهدف الثالث. الجنرز من أجل قتل المباراة ومن أجل حسم الأمر ومن أجل الاتجاه نحو النقطة الكاملة والنقاط الكاملة في هذا الموسم. كرة منقولة عن طريق إنكابل، يلعب لها كرة باتجاه زوليس، عند كرة في الطرف الأيسر. زوليس يمرر كرة إنكابل، نقلة بعد ذلك باتجاه سوبيمندي، تمريرة باتجاه ديكلان رايس لفريق أرسنال. حوار الوسط قد يرجح كفة أحد الفريقين على مستوى 23 دقيقة لعب قادمة في نصف شوط كامل في هذا اللقاء. زوليس عند كرة، زوليس والتمريرة باتجاه أوديغارد. أوديغارد في وسط الملعب. أرسنال يريد الاحتفاظ بالكرة أكثر ويريد عملية
9: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
10: الخضروات أنواع،
11: الفواكه أنواع،
10: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
11: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
10: منتجات LG.
11: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
10: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
11: مكانس،
10: كاويات،
11: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
10: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
11: البيت الحديث مجموعة شلاخ.
12: راديو دلتا.
13: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
14: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
15: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: just found it.
1: بوكايو ساكا يخسر هذه الكرة. فوفانا يا سعيدة غوسو يعود بها إلى حارس المرمى إيميليانو. 17 دقيقة تتبقى. الديربي ما هو القادم فيه؟ ما هو الجديد فيه؟ ما هو الأمر الذي سيستجد فيه؟ هنا ما بين الفريقين كرة تصل من الطرف الأيسر لفريق تشيلسي. لمسة إلى كول بالمر عند كرة تمريرة إلى الخلف. النقلة في وسط الميدان للبلوز من جانب غوسو. أو غوسو تمريرة إلى الصلجية اليمنى عن طريق بيدرو. نيتو يحاول فيها. نيتو في كرة مازال. تمريرة إلى غوسو. غوسو العرضية لكن التغطية موجودة. كونسا غطى وحولها إلى ركلة ركنية. يوكيرس سيدخل بديلا. ميرينو أيضا سيدخل بديلا في تشكيلة فريق أرسنال. بينما بديل قادم السيفاو سيدخل من جانب فريق تشيلسي. ركلة ركنية. بيدرو نيتو على تنفيذ الركلة الركنية. خيارات المدربان على مستوى العناصر والأسماء في قادم الدقائق. بينما هنا الركلة الركنية من نيتو عرضية فراسية لكن تغطية دفاعية. ريس جيمس والتصويبة القوية. يا له من التصدي. وتعرف من التصدي أنه جابريل. إيه نعم تعرف. وتعرف من التصدي أنه من جانب جابريل في اللقطة الماضية. كأنه ليس من ريو وإنما من مواليد ضواحي لندن. اللاعب جابريل في دفاعه عن قميص فريق أرسنال. كرة تصل عالية بغض النظر عن الركلة الترجيحية ضائعة. جابريل جماهير أرسنال ستسامح على كل شيء لأنه لاعب يقدم الانتماء بالصورة التي حببت جماهير أرسنال لقلب جابريل. كرة تصل في وسط الميدان لمصلحة تشيلسي عن طريق بالمر. بالمر في كرة تمريرة أتشي بونغ عندها كرة من الطرف الأيمن. ممتاز اللمسة لكن التغطية موجودة. الكرة بتعود بعد ذلك من غوسو. غوسو في كرة مازال. غوسو التمريرة إلى بيدرو. نيتو تشيلسي يحاول الآن. تشيلسي في كرة عرضية خطيرة تأتي ولكن ديفيد راير. ديفيد راير تمكن من الكرة الماضية حارس مرمى نادي أرسنال. سوليس يلعب كرة. أوديغار تدخل كان موجود من ريس جيمس وخطأ. يصفر حكم اللقاء لأوديغار في اللقطة الأخيرة. خطأ كان موجود. أرسنال إلى 9 نقاط حتى الآن نفس رصيد المان سيتي. بينما هناك كهافيرتس يغادر أرضية الملعب. اللاعب الذي سجل هدف التعادل وكان له الإسهام الأكبر في كرة الهدف الثاني من جانب فريق أرسنال. ميرينو ويوكيرس هما البديلان الآن في تشكيلة فريق أرسنال في هذه الأثناء. يوكيرس وميرينو. أوديغارد غادر أرضية الميدان. أداء كبير أيضا من جانب أوديغارد. ميكيل ميرينو من كان بديلا ناجحا في بطولة كأس العالم. كرة منقولة عن طريق ديكلان رايس. ديكلان يتقدم. ديكلان مازال. ديكلان لبوكايو ساكا من الطرف الأيمن. بوكايو ساكا من أمام أتشافاريا. عودة إلى الخلف مرة أخرى لفريق أرسنال. تسوبي ميندي عنده كرة في وسط الملعب من جديد. وصلت من كونسا. جابريل من هذه المسافة. جابريل إلى سوليس. سوليس يحاول فيها. سوليس مازال. سوليس كرة مقطوعة. تتحول الكرة بعد ذلك من الطرف الأيمن. بيدرو نيتو يسعد الكرة لتشيلسي. تتحول إلى خارج الملعب. رمية تماس للأزرق اللندني نادي تشيلسي.

جواو بيدرو في فرصة عرضية الآن، الكرة ما زالت عرضية أخرى لكن إلى خارج الملعب، إلى ركلة ركنية لمصلحة فريق تشيلسي. ركلة ركنية لفريق تشيلسي على يمين حارس المرمى الحارس ديفيد رايا. كرة ستنفذ، جماهير تشيلسي خلف كوسو تنادي، تشجع، تؤازر، تتمنى. كرة راسية من هنا، أخرى من هناك، ضربة من هذا المكان أو مكان آخر، عرضية ترسل، ديفيد يتصدى على مرتين، يتصدى وينقذ مرمى فريقه. ديفيد رايا يلعب كرة باتجاه بوكايو، لكن التغطية ريش جيمس، رائع جدا ريش جيمس. عودة إلى حارس المرمى، حارس إميليانو مارتينيز. مورغان روجرز بشكل جميل التمريرة بعد ذلك في وسط الملعب، لكن تأخر لاعب تشيلسي. كرة بتعود من جواو بيدرو، يتحصل على خطأ في الوقت الماضي، خطأ من تسوبي ميندي في الكرة الأخيرة لجواو بيدرو. هذه اللقطة وهذا التدخل اللي كان موجود من تسوبي ميندي، وبالتالي قرار حكم اللقاء بخطأ، بينما الخطأ ينفذ. الكرة تلعب من الطرف الأيسر لتشيلسي عرضية، ما زالت الكرة طالت، تحولت إلى من؟ إلى خارج الملعب، رمي التماس لفريق أرسنال. طبعا تشيلسي مباراة القادمة ستكون أمام فريق ليدز يونايتد هناك في ملعب ستانفورد بريدج. تبديل استيفاو بدلا من بيدرو نيتو، روح جديدة في الطرف الأيمن. السيفاو هو من دخل بديلا في هذه الأثناء. بيدرو نيتو يغادر أرضية الميدان في تشكيلة فريق تشيلسي. نيوكيرس إلى بوكايو، الكرة مقطوعة، تتحول الكرة لفريق تشيلسي مرة أخرى. عودة إلى الخلف من جديد لكروا، وصلت الكرة إنكابو إلى حارس المرمى ديفيد رايا. طويل الكرة باتجاه تشافاريا، وصلت الكرة عالية مرة أخرى من الطرف الأيمن لمصلحة فريق أرسنال. هناك خطأ، عملية دفع من يوكيرس، لم تكن مكاتفة قانونية. الكرة الأخيرة من يوكيرس، عملية دفع في ظهر المدافع فوفانا. إميليانو مارتينيز وصلت الكرة عن طريق لاكروا، ينقل الكرة باتجاه السيفاو، أول لمسة للاعب البرازيلي. عودة إلى الخلف عن طريق إميليانو مارتينيز، لاكروا ديبو مرة أخرى. إميليانو مارتينيز يلعب هذه الكرة طويلة، وصول بعد ذلك من الطرف الأيسر لفريق تشيلسي. مورغان روجرز تقدم من كول، بالمر في كرة، بالمر في محاولة، بالمر في كرة مستمرة، تصويبة لكن بعيدة كانت الكرة الماضية. مورغان روجرز سنة أولى ديربي، مورغان روجرز وديكلان رايس الزميلان في تشكيلة الأسود الثلاثة في تشكيلة منتخب إنجلترا، لكن هنا تتوزع الألوان وتتوزع الانتماءات كلما انطلق الدوري الإنجليزي الممتاز وكلما انطلقت البطولات الإنجليزية. ديكلان رايس ومورغان روجرز في اللقطة الأخيرة، هذه كرة بالمر، وهذه اللقطة اللي سقط فيها مورغان روجرز. إعاقة كانت موجودة من ديكلان رايس، وردت فعل مورغان روجرز بعد هذه العرقلة من ديكلان رايس في اللقطة السابقة. عموما تعود المباراة، الشوط الأول ربما كان أمتع، الشوط الأول كان أسرع، أمتع أرسنال في الشوط الثاني لسيما في كرة الهدف، لكن أسرع الشوط الأول من الشوط الثاني. بطاقة صفراء على مورغان روجرز، كرة منقولة، تمرير بوكايو، ساكا بينية، التغطية موجودة من غوسو، تتحول الكرة من جديد عن طريق إميليانو مارتينيز، يرسل كرة عالية في وسط الميدان، بتعود بعد ذلك من كول بالمر، لكن هناك ديكلان رايس، السيفاو من جديد.

0: لفريق تشيلسي. يا عيني على كرة بالكعب ممتازة، تمريرة إلى جواو بيدرو، عنده كرة يحاول فيها جواو تشيلسي، عودة إلى الخلف بعد ذلك عن طريق ويسلي، فوفانا يبحث عن مساندة، تمريرة باتجاه لوكروا، النقلة في وسط الملعب لمصلحة فريق تشيلسي، ستيفاو يمرر كرة بينية ما زالت من مورغان روجيرس، لكن إنكابي في التغطية مرتدة لأرسنال، مرتدة يوكيرس يتقدم فيها، السويدي طالت على يوكيرس وتحولت إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. لوكروا ورمية جانبية، ملعوبة الكرة عن طريق سوليس، يتبقى تبديل لأرتيتا، تبديلان بالنسبة للمدرب تشابي ألونسو، وخمس دقائق أخيرة. هنا يوكيرس عند كرة، يوكيرس يحاول فيها مازال لفودار، يوكيرس تمريرة لكن مقطوعة، بتعود الكرة مرة أخرى. يوكيرس يعني صباح الفل بالنسبة للاعب السويدي، يوكيرس يعني لربما بدأ يتسلل عند كثير من جماهير أرسنال بأنه ليس اللاعب المناسب لفريق أرسنال، أو ليس هو اللاعب اللي كان يحتاجه نادي أرسنال. وصلت هذه الكرة من لوكروا، بتصل الكرة من جديد عن طريق لوكروا مرة أخرى، جوسو لوكروا، تمريرة هنا في اليسار، بالمر يمرر كرة من الطرف الأيسر، نقلة أخرى لكن تغطية موجودة، الكرة بتعود لفريق أرسنال من اليمين، وصول من بوكايو ساكا إلى ميكيل ميرينو، تتحول الكرة لفريق تشيلسي، فوفانا يصعد الكرة للبلوز، خمس دقائق تتبقى يا تشيلسي، هكذا يقول العاشق المتيم بحب نادي تشيلسي، من كان سعيدا بالبداية القوية للفريق على مستوى أول ثلاث مباريات في كل البطولات. خطأ لفريق تشيلسي، جواو بيدرو، سوبيميندي، وخطأ لجواو بيدرو في اللقطة الماضية، شاهدنا هدفين متأخرين في مباراة اليونايتد وإيفرتون، يونايتد اللي سجل هدف التقدم وبعد ذلك عاد إيفرتون في اللحظات الأخيرة في واحدة من المباريات المثيرة في هذا الموسم. وهنا في هذا الديربي، هل ما زال من الإثارة ما تبقى يا ويلبك؟ يعود ويلبك وهنا لكن بقميص فريق تشيلسي، واحد كذلك من بين أسماء من قائمة طويلة لعبت للفريقين، خطأ وتعليمات تشابي ألونسو لريس جيمس، كان الرسول لها ويلبيك أو المرسال ويلبيك، لاعب اللي يبحث عن لحظة يتألق فيها، لم يسجل في الديربي حينما كان لاعبا لفريق أرسنال، هل يسجل ويلبيك بقميص فريق تشيلسي في هذا الديربي؟ خطأ وركلة ثابتة، بالمر وكذلك ريس جيمس من هذا المكان، من أجل هدف أيقوني، من أجل هدف خرافي، من أجل هدف خيالي، ريس جيمس والتصويبة لكنها صدمت في حائط الصد، تعود بعد ذلك إلى إيميليانو مارتينيز، بديل قادم مادويكي سيدخل في تشكيلة فريق أرسنال. بينما هنا بالمر عنده كرة، كل مدرب الآن استنفذ تبديلاته الخمسة، بينما بالمر لم يستنفذ مهاراته بعد، كرة وصلت بعد ذلك في الطرف الأيسر، خطيئة كانت التمريرة، يوكيرس بالكعب ممتازة، انطلاقة زوليس من أجل الضربة القاضية يبحث نادي أرسنال، لكن كرة اليوناني استعادها الإسباني تشافاريا، بتصل الكرة مرة أخرى لمصلحة فريق تشيلسي، بالمر يمرر كرة، هذه المين استيفاو من اليمين، استيفاو يتقدم، استيفاو يحاول، استيفاو من أجل التوغل، استيفاو المرور، حط استيفاو، الله الله، ياهي كرة أو ياهي تسديدة بذكريات هدفه أمام برشلونة، أراد أن يسجل هنا في شباك أرسنال لكن ديفيد رايا هنا يتصدى، دافيد رايا هنا يتألق ركلة ركنية لفريق تشيلسي، كادت من السيفاو، كادت من السيفاو ركلة ركنية لمصلحة البلوز. لم ينتهي الأمر بعد، لم تنتهي المباراة بعد، ما زال عند تشيلسي كلمة ليقولها عرضية، لكن دافيد رايا يتصدى فيها. الكرة تتحول، غوسو عند كرة يستفيد من رمية التماس، الرمية جانبية لفريق تشيلسي. تبديل الآن، مادويكي سيدخل، ساكا سيغادر أرضية الملعب فيما يبدو. ساكا نعم هو من يغادر أرضية الميدان في تشكيلة فريق أرسنال في هذا التبديل. مادويكي يدخل بديلا استيفاو بهذا الشكل وبهذه التسديدة، لكن دافيد رايا من كان في كثير من لحظات الموسم الماضي رجلا لعديد المواقف ووراء كل دفاع صلب حارس بألف، نعم وراء كل دفاع صلب هناك حارس بألف، وهذا هو الحارس دافيد رايا مع نادي أرسنال. كرة من رمية التماس، 4 دقائق أضاف حكم اللقاء وقت محتسب بدلا من الضايع. كرة تصل عالية، بعد ذلك الكرة مستمرة، بالرأس تقطع، بالرأس تشتت، حائرة دائرة، لكنها هنا لا تدور، تدور للكنارز، انطلاقة زوليس، تقدم زوليس، تمريرة مادويكي، التغطية موجودة، الإبعاد، بعد ذلك تصل، من أجل القاضية يبحثون، من أجل القاضية هنا يسعون، من أجل إنهاء الأمر، وهنا أرسنال في كرة، في وسط الملعب من ديكلان، رايس يسيق الكرة من الطرف الأيمن، وصلت هذه الكرة هنا في اليمين، مادويكي السلام، مادويكي تقدم، مادويكي توغل، مادويكي مرر، كرة خاطئة لكن يستعيدها الجنارز، منقولة عن طريق مادويكي من جديد، مادويكي يعيد الكرة إلى الخلف عن طريق تيكلان، رايس لا يستعجل، لا يتسرع، تمريرة باتجاه جابريل، جابريل في وسط الميدان لمصلحة فريق أرسنال عن طريق سوليس، سوليس يمرر كرة في الوسط، ممتازة اللمسة لكنها طالت، تحولت من السيفاو، يبقي على الكرة بل يحمي الكرة حتى تذهب إلى ركلة الملعب، يحمل الكرة أيضا، دخل في معمعة ديربي، يعني الكل في الكل في هذا النوع من المباريات. نعم لحساسية هذه المباراة، حساسية المباراة التنافسية، دعونا نقول كرة منقولة، ويلبيك وصلت الكرة بعد ذلك عن طريق استيفاو، تمرير بشكل ممتاز عن طريق جواو بيدرو، عند كرة تشيلسي من أجل العودة والتعديل، جواو العرضية رأسية لكن وين بعيدة، شبرية كرة تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى لفريق أرسنال. كاي هافيرتس رجل هذه المباراة بلا منازع، رجل هذه المباراة بلا منازع كاي هافيرتس، إن كان في كرة الهدف وإن كان في ذلك التفويت الجميل الذي كان بمثاب، بل أحسن من تمريرة حاسمة، بل أحسن من تمريرة حاسمة. مادويكي كرة منقولة وصلت بعد ذلك عن طريق ميكيل، ميرينو عند كرة، عودة إلى الخلف، وصول بعد ذلك إلى حارس المرمى دافيد رايا، يرسل هذه الكرة طويلة إلى قصة الطرف الأيمن، استلام تيكلان، رايس بالكعب ممتازة، هذه الكرة بتعود الكرة من جديد لفريق أرسنال، مادويكي في الاستلام، مادويكي في التقدم، مادويكي من أجل الثالث، أرسنال في كرة من الطرف الأيمن، تيكلان في لمسة، ميرينو في كرة، ميرينو عودة إلى الخلف من جديد، وصلت إلى جابريل، جابريل عندها كرة من اليسار، تصل الكرة من جديد لمصلحة فريق أرسنال. دافيد رايا، الديربي 17، الديربي اللندني 17 من دون خسارة لفريق أرسنال، والذي يعادل سلسلة 2023 ب 17 مباراة. كرة تصل عند حارس المرمى إيميليانو مارتينيز، الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضايع، هنا غوسو يعيد الكرة بعد ذلك من الطرف الأيمن لمصلحة فريق تشيلسي، وصلت هذه الكرة في وسط الميدان لكن إلى خارج الملعب رمية التماس، أرتيتا وتشابي ألونسو، والعادة التي اعتاد عليها أرسنال في السنوات الماضية. تشيلسي أمام أرسنال مرة أخرى، لندن اختارت اللون الأحمر مرة أخرى، لندن اختارت مدافعها على حساب أسوديا هنا من خلال هذا اللقاء. هدفان لهدف، الوقت المكتسب بدلا من الضايع انتهى. كرة ستنفذ لمصلحة فريق تشيلسي، لعلها الأخيرة، لعلها الأخيرة، نعم هي الأخيرة، لكن ما شكل هذه الأخيرة يا بلوز؟ ما شكل هذه الأخيرة يا بلوز؟ ما شكل هذه الأخيرة يا بلوز؟ عرضية ترسل، راسية تأتي، غوسو، غوسو من هذا المكان، غوسو إلى ريجيمس، ريجيمس والعرضية ترسل، يوكيرس في التغطية، والصافرة تكريس كابانا، تعلن نهاية هذا اللقاء بالعلامة الكاملة. الفريق الأحمر هو من اختارته العاصمة أرتيتا على حساب تشابي ألونسو. أرسنال هدفان، تشيلسي هدف، الديربي انتهى. أرجو أنكم استمتعتم من خلاله. إلى اللقاء.
1: أهلا بكم مرة أخرى وسط الستار على أكثر مباراة كانت منتظرة في هذه الجولة، وربما واحدة من أهم مباريات الموسم، يعني ربما أعطتنا هذه المباراة شعورا بأننا أمام اثنين من المنافسين على لقب هذا الموسم بأداء ممتاز لفريق أرسنال وكذلك لفريق تشيلسي. هنا هذا الضحك والابتسامة بين هذين الرجلين بعد أن تصدى رايا لأخطر كرات استيفاو في اللحظات الأخيرة التي كان يمكن أن تعطي على الأقل نقطة تعادل لفريق تشيلسي. شكرا لأرسنال تشيلسي على هذه المباراة الكبيرة، ودعونا نعيش معكم فرحة لاعبي ونجوم أرسنال وجماهير أرسنال بهذا الانتصار.
2: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

خطرة مزعلة اللي شايف فيها أكتر من مرة وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا لا

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
0: Radio Delta.
2: وكلت ضحكة
3: زبجة
2: ندارة
3: كركرة
2: ضحك من قلبك.
4: امشيت من جنب هلا، امشيت من جنب هلا،
5: يلا امشي انت،
4: امشي من جنب،
5: امشي
4: شوف من جنب،
5: امشي انت الاول من جنب، امشي
4: يلا ما تلزقش هنا، امشي هناك خالص،
5: يلا امشي امشي امشي طوبيتكم هنا.
4: ايه ده؟
5: ايه ده؟
4: شحاتة ابوك هيهرب مع ده، شحاتة
5: وانت يعني ابوك اللي هيهرب مع عصابة المكواجي كده زي بدري
4: وادموك مفوت. وقال ايه؟ ابوك هيهرب مع عمتك حمار، ابوك هيهرب مع عمتك، اذا كانت عمتك دي متجوزه يهرب معاها ازاي؟
6: اذا كانت عمتك دي متجوزه،
4: واحده متجوزه وعمتك،
6: يعني عمتك لو مش متجوزه أبوك
4: على سنة الله ورسوله. الشرع في الرجل له أربعة كما قال البحبحاني.
6: مين البحبحاني؟
4: ده راجل مزين بنقعد عنده في المذبح، هو اللي بيقول لنا الكلام ده.
6: أنا من رأيي نسيب موضوع الست ده شوية.
4: أول نبي أهو عشان خاطر.
6: اسمعني أنت، اسمعني أنت الأول.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كل يوم في هوا
5: وانت ماشي كل يوم.
6: أيوة
5: لازم تاخدها كل يوم.
6: أي شيء؟
5: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبروس ومضغوط وشواية.
7: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
8: يا طعمة
5: شواية وبروس كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون: 775-48-46. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم الغذاء.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77001770، أو 777921435.
12: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142، أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
13: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 7-8-4-6-3-3-3-7 أو 7-8-4-6-3-3-3-5. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: كده أنا جوعة.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك رهيبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درسا للأمريكي ودرسا للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة، معه البريطاني معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا. Radio Delta, your summer station.

0: Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
5: التهاب وتليف الكبد.
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
6: علاج البواسير.
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37246416 أو 777-22-22-74.
6: الباحث خليل، الباحث خليل. للطب البديل، للطب البديل.
7: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
8: شمي عشان تتأكدي.
9: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150. Just

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شلاخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

من سقفها. هناك استقبل الأمريكان الأمير خالد بن سلمان في المرة الأولى، وفي المرة الثانية كان هناك احتجاج من نواب ومسؤولين على زيارته، واعتبروه فاقدا للمصداقية وشخصية غير مرحب بها. والسبب وراء ذلك دوره ومن ثم تصريحاته إبان جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. أراد رأس السلطة في المملكة أن يكون الأمير خالد نسخة جديدة من ثعلب السياسة السعودية الأمير بندر بن سلطان، إذ وضعوا لخالد مسارا مشابها لبندر، لكنه في أول مطب الله أثبت فشله وهرب بفضيحة لا زال صداها يتردد حتى اليوم. فكيف كانت البداية؟ وهو ابن الملك سلمان من زوجته فهدى بنت فلاح آل حثلين، وهو الأخ الشقيق لولي العهد محمد بن سلمان. في مجال الطيران، لدى خالد بن سلمان أكثر من 1000 ساعة طيران، ونفذ هجمات ضد تنظيم داعش كجزء من التحالف الدولي، كما أدى مهمات وطلعات جوية في اليمن ضمن عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل. توقف بن سلمان عن التحليق في الجو بسبب إصابة في ظهره، وجرى تحويله للعمل كمستشار في وزارة الدفاع، ثم انتقل للعمل كمستشار في سفارة بلاده بالولايات المتحدة حتى أبريل من عام 2017، إذ تم تعيينه بمنصب سفير. السفير خالد متواطئ أم مغفل؟ عانت الدبلوماسية السعودية بمختلف مفاصلها من تخبط كبير عقب اغتيال خاشقجي. أحد أركان ذاك التخبط كان السفير السعودي في الولايات المتحدة خالد بن سلمان، والذي لم ينل ذاك المنصب عن جدارة واستحقاق، لكنه صار فيه لجعل التواصل غير الرسمي بين ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمضي بشكل أسهل، خاصة وأن التقارير تشير إلى مساهمة المملكة بتمويل حملة ترامب الانتخابية في الدورتين الأولى والثانية. كان هناك تضارب في مواقف الأمير منذ أن أعلنت خديجة جنكيز خطيبة جمال خاشقجي التركية عن دخول خطيبها للسفارة وعدم خروجه منها، إذ أعلن خالد بن سلمان في حينها أن خاشقجي خرج من القنصلية. بعد ذلك صرح أن الكاميرات داخل السفارة كانت معطلة ولم تكن تسجل شيئا، وبعد أن أشيع احتمالية حدوث جريمة قتل نفى ذلك بشدة، وصرح في نوفمبر لصحيفة واشنطن بوست تصريحا بمثابة اعتراف بالإدانة: من المستحيل أن يرتكب موظفو القنصلية مثل هذه الجريمة والتعتيم عليها دون أن يكون لنا علم بذلك. وبينما ذكر خالد في تصريح سابق أنه كان على تواصل دائم مع خاشقجي، نفى في ذلك اللقاء أي تواصل معه. وبعد أن لمحت الاستخبارات الأمريكية عن احتمالية ضلوع السفير في مخطط الجريمة، بعد أن ثبت لديها أن السفير السعودي هو من أبلغ خاشقجي بضرورة السفر إلى اسطنبول بغية استخراج وثائق مهمة وأنه سيكون في مأمن، شد السفير رحاله عائدا إلى المملكة ليعلن ديوان ولي العهد عن تعيين الأمير خالد بمنصب نائب وزير الدفاع، وتعيين الأميرة ريما بنت بندر بمنصب السفير السعودي في واشنطن في فبراير من عام 2019. ومن باب الشيء بالشيء يذكر، فكان لزاما أن نذكر إنجازات السفير الأخرى عدا فشله في إدارة مسألة خاشقجي، حيث سرب خالد لقاء سريا جمع بين ولي العهد والرئيس دونالد ترامب قبيل اغتيال قاسم سليماني، ونشر عن ذلك اللقاء في حسابه بتويتر. كما لم ينس السفير نصيبه من الدنيا، فخلال إقامته في أمريكا اشترى فندقين فخمين وسلسلة مطاعم مشهورة بمليارات الدولارات، واشترى كذلك منزلا في ولاية فيرجينيا بمبلغ 12 مليون دولار. وكانت نفقاته خلال مدة إقامته في السفارة قرابة 12 مليون دولار، إضافة لاستخدامه طائرات فارهة للتنقل بين الولايات تبلغ أجرة الساعة الواحدة فيها 30,000 دولار. الأمير بين التخبط والعشوائية والتلميع. في منصبه الجديد أجرى خالد بن سلمان العديد من الجولات في بلدان عدة، وكانت جميعها بتوجيه من أخيه محمد، والتي طالما ما يبتدئ بها تغريداته ويقول: بناء على توجيهات سيدي ولي العهد، مما قد يدفع البعض للتساؤل عن ماهية دور الملك في إدارة شؤون البلاد وعقد الاتفاقات وتوقيع المعاهدات. حيث أجرى خالد زيارتين إلى الولايات المتحدة بغية ردم الصدع الذي حدث بعد جريمة اغتيال خاشقجي. الزيارة الأولى كانت في يوليو

0: 2021 والثانية جرت في مايو 2022 والتي أثارت ضجة في الأوساط الدبلوماسية، إذ اعترض النائبان توم مالينوفسكي وبرايان فيتس باتريك على زياراته المتكررة، وطالب الحكومة بالكشف عن أسبابها والإفصاح عما كان الأمير خالد من ضمن قائمة الأسماء المحظورة من دخول الولايات المتحدة. ومن شدة الدهاء لدى دبلوماسي المملكة أن الأمير خالد يستخدم خلال رحلاته طائرات تعود ملكيتها لشركة سكاي برايم أفييشن المملوكة لأخيه محمد، والتي استخدمها فريق الاغتيال في الذهاب بها إلى اسطنبول بحسب ما كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال. كذلك أجرى خالد بن سلمان زيارة إلى روسيا والصين، أبدى من خلالها إعجابه بالسلاح الروسي في معرض الدفاع المقام فيها، وكيف ساهم ذلك السلاح في حسم الحرب بسوريا ولا أحد يدري عن أي حسم يتحدث ولا أي سلاح يقصد، لكن الهدف الرئيسي التعاون الجاد بين المملكة وروسيا. أما في الصين فقد أعرب الأمير عن دعم بلاده لما تقوم به الصين من تحركات تجاه تايوان، وأيد أفعالها في إقليم شينجيانغ حيث تضطهد بكين المسلمين الإيغور في نوفمبر من عام 2020. وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، رفعت المحامية هيلينا كينيدي تقريرا حقوقيا مكونا من 40 صفحة تتهم فيه خالد بإشرافه على تعذيب العديد من المعتقلات في سجون المملكة. وعلى صعيد التطبيع مع إسرائيل، فقد قال مستشار ملك البحرين الحاخام مارك شنايا في لقاء جمعه مع خالد بن سلمان، حيث قال له خالد: لن نتمكن من النجاح من دون إسرائيل. وتابع الحاخام: ليس هناك شك في أنهم سيقيمون علاقات معنا. وفي زيارته الأخيرة للولايات المتحدة التقى خالد سرا بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس. بعد هذا السرد، لعل سائل يسأل: كيف تدار شؤون المملكة الخارجية؟ فمن غير المعقول أن تركض وراء أمريكا وتقدم التنازلات في سبيل نيل رضاها، وأنت تتحالف مع الصين وروسيا وتؤيد تحركاتهم المعادية لأمريكا، أمور لا تغيب عن من قرأ أبجديات السياسة. لكن المهم أن المصارع تايسون فيوري وافق وقدم إلى المملكة.
1: شخصيات وأحداث.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
0: التهاب وتليف الكبد
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
1: علاج البواسير
0: علاج البهاق والبرص
1: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
1: الباحث خليل للطب البديل
2: خشخش خشخشة قرمش قرمشة فرفش فرفشة

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: Just found it. وقفة ضحكة
4: زبجة
3: ندارة
4: كركرة
3: ضحك من قلبك.
4: بتوكلي السويسار؟
5: أها.
4: روح يا شيخ، ربنا يديك على قد نيتك.
5: لقيت وحيد
4: السويسار؟
5: ها، جبت له سور سرايا.
4: سوري سرايا؟
5: ها؟
4: ليه سوري سار؟
5: ليه سوري سار؟
4: جوزتي؟
5: جوزته.
4: ليه يا ربي ما عملتنيش سوري سار؟ جوزته يا سيدي.
6: شلت لك عالم هايفة ما عندهمش أي مشاكل.
7: يا جدع طيبة، صعب عليها الصرصار جابت له صرصارايا، وإحنا حموت على خنفسة حتى مش لاقيه.
4: يعني العريس سوري سار
5: والعروسة سوري سرايا.
4: الله، والمأذون سحلية بقى ولا ايه؟ احنا يعني اصل ما نعرفش انا والاستاذ حنفي، لو نعرف يعني الفرح كان في انهي بلاعة كنا جينا، كان جاب صراصير.
5: خلاص خلاص يا مسعود.
4: ايه؟
5: مات.
6: مين ده اللي مات؟
5: ايه سور سار؟

0: الآن 11 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرقة دجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: Just found it. Radio Delta.
6: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
7: امبارح اليوم وبكره راديو دلتا كل الفرق.
8: The big difference.

0: الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big big difference.
1: Radio Delta

الصبر كان الحب كان.

Radio Delta competition, just strictly dance.

اسمه ودي اسمتي وياك، وكفايه قلبي انشغل على قلبي خان القلب.

فين قلبك من حبي ليه ما سكنش جنبي كان مشاركني في عمري ونسي شريك قلبي فين قلبك من حبي ليه ما سكنش جنبي

كلمني وفاكرني حترجاك. أنا قلتها كلمة وكل شيء اسمي ودي اسمتي وياك، وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان.

دومي غدين بالسواء وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين

دا جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما بغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا

يتبعون إلا الظن وما تهوى